0: الماكينة.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
0: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بن زحيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: أهلا
1: أستاذ.
0: ومرحبا بكم متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نحييكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 في برنامج هذا الصباح الإخباري.

حتى تمام الثامنة نتواصل وإياكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 والموجة العامة 106 فارزة 3 FM في متابعة إخبارية صباحية لأبرز الملفات والمستجدات الإخبارية. اليوم هو الاثنين 22 من يونيو حزيران لعام 2026 الموافق 7 من محرم لعام 1448 للهجرة. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم مستمعين الكرام، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مقارنة مع يوم أمس. عظمى درجات الحرارة تصل في القدس المحتلة هذا النهار إلى 28 درجة مئوية، وغدا الثلاثاء الأرصاد الجوية تقول إنه لا تغير يذكر على درجات الحرارة.

في أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح، الدولار يصرف بشيكلين وخمسين وتسعين أجورة، الدينار الأردني بأربعة شواكل وسبعة عشرة أجورة، اليورو الأوروبي بثلاثة شواكل وثمان وثلاثين أجورة، وهذه الأسعار قابلة للتغير.

0: من
1: نبدأ وياكم الآن بالرصد والمتابعة الميدانية لآخر التطورات في محافظات الضفة الغربية المحتلة. وكالعادة مداهمات، اقتحامات، تفتيشات تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية المحتلة حتى هذه اللحظة. وفق ما ترد من معلومات، فإن قوات الاحتلال تشرع بهدم منزل للمواطن محمد علي موسى في منطقة أم ركبة ببلدة الخضر جنوب بيت لحم. أيضا هناك اقتحام واسع لبلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة. أعداد كبيرة جدا من جنود الاحتلال المشاة يقتحمون البلدة في هذه اللحظات. وأيضا هناك حالة اعتقال حتى هذه اللحظة سجلت للشاب ناصر، أو هذا الشاب ناصر دويكات، اعتقل من منزله في عسكر البلد شرق مدينة نابلس. كذلك الحال، قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا قتلت الليلة الماضية الشابين عيسى عرفات إسماعيل عوض 19 عاما ورضا سامي حسن عوض 15 عاما من بلدة بيت أمر شمال الخليل بعد إطلاق النار عليهما قرب مستوطنة كرمتسور، وتم احتجاز جثمانيهما.

تحدث عن شهيدين في بلدة بيت أمر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، وعلى ما يبدو أن البلدة أعلنت حالة الإضراب العام والحداد في أعقاب إعدام جيش الاحتلال لهذين الشابين الليلة الماضية قرب مستوطنة كرمتسور كما أشرنا.

في حي الخروبة من مدينة جنين، قوات الاحتلال اعتقلت الشاب زياد السعدي بعد مداهمة منزله. أما على صعيد اعتداءات المستوطنين، فقد أضرم المستوطنون النيران بعدد من المركبات الفلسطينية في قرية شقبة غرب رام الله الليلة الماضية. مصادر محلية أفادت بأن مجموعة من المستوطنين أضرموا النار في مشطب مركبات في قرية شقبة، ما أدى إلى امتداد النيران إلى مساحات واسعة منه والأراضي المحيطة به. وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة لتأمين الحماية للمستوطنين دون أن يبلغ عن اعتقالات.

يشهد أسير من النقب المحتل بعد مدة من اعتقاله داخل سجون الاحتلال وسط معلومات تفيد بتعرضه لاعتداءات وانتهاكات خلال فترة احتجازه.

مستوطنون يغلقون طريق المعرجات ويهاجمون مركبات فلسطينية غرب أريحة مساء أمس. قوات الاحتلال تخطر بوقف البناء في عدد من المنازل قيد الإنشاء والمنشآت الزراعية في قرية ودرحال جنوب بيت لحم بحجة البناء دون ترخيص.

قوات الاحتلال تقتحم مخيم دهشة في بيت لحم وتداهم عددا من منازل المواطنين. اختارات بوقف البناء في 13 منشأة سكنية في بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس المحتلة.

شهيدان بينهما طفلة وإصابات في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية استهدف مجموعة من المواطنين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة عصر أمس.

0: وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت أن مستشفيات القطاع استقبلت يوم أمس 9 شهداء و40 مصابا جراء انتهاكات جيش الاحتلال المستمر لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك خلال الساعات 24 الماضية.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، نستكمل وإياكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 ما لدينا من ملفات إخبارية في برنامج هذا الصباح على الهواء مباشرة. الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات يؤكد أن الشرطة بدأت التحقيق في واقعة مقتل مواطن بمدينة الخليل يبلغ من العمر 20 عاما مساء أمس. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تقول إن التعميم المتداول عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإلكترونية بشأن تغيير إجراءات أو ضوابط رفع الأذان في المساجد مزور ولم يصدر عنها أو عن أي من دوائرها الرسمية. وقالت الوزارة في بيان إنها تتابع ما يتداول من معلومات قالت إنها غير صحيحة حول هذا الموضوع، وأكدت استمرار العمل في جميع المساجد فيما يتعلق برفع الأذان وفق ما جرى عليه العمل سابقا دون أي تغيير أو تعديل. ودعت القائمين على المساجد خاصة في المناطق المستهدفة إلى الاستمرار في إقامة الشعائر الدينية بما في ذلك رفع الأذان دون أي تغيير، تجسيدا للهوية الدينية الوطنية وتعزيزا لصمود أبناء الشعب الفلسطيني على أرضهم. وأوضحت الوزارة أن ما يتعلق بقراءة القرآن والتسابيح قبل الأذان يعد أمرا اختياريا في بعض المناطق ولا يوجد بشأنه حكم شرعي يلزم به. جاء هذا التوضيح من وزارة الأوقاف بعد تداول تعميم وهو التعميم الذي قالت عنه الوزارة أنه مزور. هذا التعميم انتشر كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي يوم أمس وأثار حالة من الجدل والسخط بين المواطنين وكذلك مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. وجاء فيه بأن الوزارة أوعزت للمساجد القريبة من المستوطنات بعدم رفع الأذان عبر سماعات أو السماعات الخارجية ورفعه فقط عبر السماعات الداخلية، لكن بعد هذا الجدل الواسع والسخط الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي خرجت وزارة الأوقاف ببيانها وقالت إن هذا التعميم المتداول مزور ونفته جملة وتفصيلاً.

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يعتزم تحويل ميزانية من الخزينة الإسرائيلية بمئات ملايين الشواكل إلى المستوطنين والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك قبيل نهاية ولايته في منصبه وولاية حكومة بنيامين نتنياهو، وقسم من هذه الميزانيات ستكون ملزمة للحكومات المقبلة.

في رسالة مفاجئة، وكالة الأونروا تستغني عن عشرات الموظفين في قطاع غزة. وفق التقارير فإن الأونروا استغنت عن حوالي 70 موظفا في مساء واحد ودفعة واحدة، وذلك استجابة لما قال الموظفون إنها ادعاءات إسرائيلية ودون إجراء أي تحقيق. وتلقى الموظفون 70 بريدا إلكترونيا يخبرهم بطردهم من العمل فورا، وذلك حرصا على مصلحة الوكالة بين هلالين كما جاء في بيان الأونروا لطرد والاستغناء عن هؤلاء الموظفين في قطاع غزة.

مصدر أمني في قطاع غزة يقول إن الأجهزة الأمنية وثقت اعترافات لعدد من عناصر العصابات العميلة تفيد بتلقيهم تعليمات من مخابرات الاحتلال بإثارة الفوضى المسلحة وتنفيذ أعمال تحريضية داخل القطاع. وأضاف المصدر أنه وبناء على اعترافات العملاء تم تحييد خلايا نائمة وتفكيك عبوات ناسفة مزروعة في منشآت مدنية ومراكز إيواء. ولفتت المصادر إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتم نشر اعترافات لعملاء الاحتلال إلى جانب تنفيذ أحكام عقابية بحق متورطين في جرائم أودت بحياة عدد من الفلسطينيين.

على مقربة من ذلك قالت صحيفة الزمن إسرائيل العبرية إن مشروع تشكيل الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال داخل الخط الأصفر كبديل لحركة حماس مشروع فاشل. وذكرت أن غالبية 99% من سكان غزة يعيشون تحت حكم حركة حماس، بينما تحاول حكومة نتنياهو بيع الوهم للجمهور الإسرائيلي بوجود البديل لحكم الحركة. وقالت الصحيفة إن الميليشيات المدعومة إسرائيليا لم تحقق أي إنجاز على الأرض حتى الآن، وإن التعويل عليها كان مبالغا فيه، مشيرة إلى أن أعداد تلك الميليشيات لا زالت قليلة ولا يمكنها مواجهة مقاتلي حماس. وتطرق التقرير الذي نشرته الصحيفة إلى أن تلك الميليشيات تحاول تضليل الرأي العام بادعائها المستمر عبر وسائل التواصل أن حماس باتت هشة وضعيفة وقريبة من النهاية. ونقلت الصحيفة عن الخبير الإسرائيلي في الشأن الفلسطيني ميخائيل ميلشتاين قوله إنه علم من فلسطينيين دخلوا القطاع عبر معبر رفح أن عناصر تلك الميليشيات يتصرفون بشكل غير لائق مع العائدين ويقومون بانتهاكات خطيرة بحقهم ومنها التحرش الجنسي. ورأى ميلشتاين أن إسرائيل أخطأت الاختيار بتجنيدها عناصر غير مقبولة مجتمعيا في القطاع.

أهلا بكم متابعينا الكرام من جديد عبر أثير راديو بيت لحم 2000، واصل وإياكم متابعة ملفات هذا الصباح. في الملفات الإخبارية البارزة، إسرائيل تدرس تقليص قواتها جنوب لبنان وسط ضغوط أمريكية. في التفاصيل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن جيش الاحتلال يستعد لتقليص حجم قواته البرية المنتشرة في جنوب لبنان في ظل ضغوط أمريكية متواصلة واستعدادات لنقل مسؤولية بعض المناطق إلى الجيش اللبناني. وبحسب التقرير، فإن تقليص القوات يأتي نتيجة تقديرات عسكرية إسرائيلية تفيد أن معظم المهام الهجومية فيما تسميه إسرائيل الحزام الأمني داخل الأراضي اللبنانية قد أنجزت، ما يقلل الحاجة إلى الإبقاء على العدد الحالي من القوات المنتشرة هناك. ومن المقرر أن يعقد هذا الأسبوع اجتماع بين طواقم التفاوض الإسرائيلية واللبنانية لتحديد ما يعرف بمناطق تجريبية في جنوب لبنان سيتم إخلاؤها من عناصر حزب الله وتسليم مسؤوليتها إلى الجيش اللبناني بهدف اختبار قدرته على منع عودة الحزب إلى تلك المناطق وفق التقرير. وأضافت الهيئة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط على إسرائيل لإعادة انتشار قواتها حتى خط مضاد الدروع المعروف إسرائيليا بالخط الأصفر، والذي يقع على مسافة تقارب 8 كيلومترات من الحدود، وتعتبره إسرائيل خطا دفاعيا لحماية بلدات الشمال من هجمات الصواريخ المضادة للدروع.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل وسعت خلال الشهرين الماضيين انتشار قواتها إلى ما بعد هذا الخط، إلا أن مصدرا إسرائيليا مطلعا قال إن الجيش لن ينسحب من الخط نفسه، لكنه قد ينسحب من مناطق سيطر عليها مؤخرا في إطار التفاهمات الجارية.

على رغبة من ذلك، قال رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير إن حزب الله يمر بوضع صعب جدا، مدعيا أن الجيش ألحق به ضربة قاسية وعميقة. جاء ذلك خلال جولة ميدانية وتقييم للوضع أجراه في جنوب لبنان بمشاركة قادة عسكريين كبار يوم أمس. وبحسب بيان صادر عن جيش الاحتلال، زعم زمير أن قواته تواصل العمل لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته العسكرية، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي ملتزم بالبقاء في حالة الجاهزية لمواصلة العمل وإحباط التهديدات. وادعى زمير أن حزب الله أقام على مدى نحو 20 عاما مجمعا عسكريا محصنا تحت الأرض في منطقة الشقيف، معتبرا أن هذه المنطقة تشكل أحد مراكز الثقل الحالية لعمليات القيادة الشمالية في جيش الاحتلال. ووصف زمير وقف إطلاق النار الحالي في لبنان بأنه هش. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال إن وقف إطلاق النار مع منح إسرائيل حرية التصرف هو استمرار للعدوان، مشددا على رفضه لذلك. وشدد على أن بقاء الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية مستحيل، وأنه لا يوجد مناطق أمنية. كما دعا قاسم الحكومة اللبنانية إلى الاستفادة من مسار مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وأن تعالج وضعها مع إيران أسوة بأمريكا والدول العربية. استطلاع للرأي يظهر أن 92% من الإسرائيليين يعتقدون أن إيران انتصرت في الحرب.

قطر وباكستان تعلنان اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران التي عقدت في سويسرا في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد. وقال بيان قطري باكستاني مشترك إن أعمال اليوم الأول جرت في أجواء إيجابية وبناءة وأسفرت عن إحراز تقدم مشجع، مشيرا إلى إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية بين الأطراف. وأضاف البيان أن اللجنة رفيعة المستوى اتفقت على خريطة طريق تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما تمهيدا للبدء الفوري في جولة جديدة من المحادثات الفنية. وفيما يتعلق بلبنان، اتفق الطرفان على إنشاء مجموعة عمل لتفادي التصعيد تضم الطرفين والجمهورية اللبنانية وبتيسير من الوسطاء لضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية في البلاد وفقا لما نصت عليه مذكرة التفاهم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن جهود الوساطة القطرية الباكستانية أثمرت تقدما كبيرا نحو إنهاء الحرب في لبنان. كانت تقارير إخبارية أفادت بمغادرة الوفد الإيراني يوم أمس مقر المفاوضات مع الجانب الأمريكي في سويسرا، وذلك على خلفية تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال انعقاد جولة التفاوض. أرسل ترامب تهديدات للإيرانيين بأنه في حال أقدموا على إغلاق مضيق هرمز فإنه سيعود ويدمر إيران ولن يتمكن المفاوضون الإيرانيون من العودة إلى البلاد.

0: في أخبار المونديال، مصر تحقق أول فوز في تاريخها بكأس العالم على حساب نيوزيلندا. فقد سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر لتقلب مصر تأخرها بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف لهدف على نيوزيلندا في مدينة فانكوفر الكندية، وتحقق أول انتصار في تاريخها بكأس العالم في مشاركاتها الرابعة بالنهائيات. وتأخرت مصر بهدف مبكر في الدقيقة 15 سجله فين سورمان بضربة رأسية متقنة بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها تيم باين. وكان بوسع نيوزيلندا مضاعفة النتيجة أكثر في أكثر من مناسبة قبل هذا الهدف وبعده، لكن مصطفى شوبير حارس مرمى مصر تصدى لثلاث فرص محققة في الشوط الأول ليحافظ على أمال فريقه في اللقاء، بينما جاءت فرصة مصر الخطيرة الوحيدة في هذا الشوط عبر عمر مرموش في الدقيقة 27 بتسديدة قوية تصدى لها الحارس النيوزيلندي على مرتين. في الشوط الثاني ظهرت مصر بشكل مغاير تماما ليدرك مصطفى عبد الرؤوف زيكو التعادل في الدقيقة 58 بضربة رأس رائعة من داخل المنطقة بعد تمريرة محمد هاني العرضية من الجهة اليمنى. محمد صلاح أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد هجمة منظمة انتهت بتمريرة بالكعب من زيكو لصلاح داخل المنطقة ليضعها الأخير بشكل رائع في الشباك. وأحرز البديل محمود حسن تريزيجيه الهدف الثالث في الدقيقة 82 بضربة رأس بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها محمد صلاح. وبذلك يتصدر المنتخب المصري المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، يليه إيران بلجيكا بنقطتين لكل منهما، وتأتي نيوزيلندا في المركز الأخير بنقطة واحدة. ووصل منتخب بلجيكا نتائجه المخيبة في المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم بالتعادل بدون أهداف مع إيران في إطار منافسات الجولة الثانية. وخسرت السعودية بنتيجة ثقيلة أمام إسبانيا بالأمس، إذ خسرت 4 أهداف دون رد، كما خسر المنتخب التونسي أمام نظيره الياباني 4 أهداف أيضا دون رد. بهذا الخبر نصل وإياكم متابعينا إلى نهاية برنامج هذا الصباح الإخباري، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. وأول أوردر

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في

صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: يوم جديد منبدا معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للـ10 كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs.

من برنامج يوم جديد اليوم الاثنين 22 من حزيران يونيو لعام 2026، نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير. أطيب التحيات الصباحية مني لكم. في الإعداد والتقديم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

صباح الخير مع إشراقة هذا الصباح. امنحوا نفسكم فرصة جديدة للتفاؤل والعمل والأمل ليكن يومكم مليئا بالإنجازات الصغيرة التي تصنع فرقا كبيرا، وباللحظات الجميلة التي تبعث الراحة والسرور في القلب. أتمنى لكم صباحا مشرقا ووقتا مباركا ويوما يحمل لكم الخير والتوفيق في كل خطوة. صباح الخير. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-4882 أو 3، وللتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972. صباح الخير لكل اللي بتواصلوا معنا وبصبحوا علينا عبر واتساب. أصدقاء البرنامج أبو حمزة يسعد صباحك، أم محمد فروخ من طقوع يسعد صباحك، أم محمد من جبل المكبر صباح الخير، ندى الشمالي وأيضا علا خلاوي صباح الخير لكم جميعا.

وصباح جميل نطل عليكم به على أن يكون أجمل صباح مستمعينا الأعزاء أينما كنتم أينما تواجدتم. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لسائقي المركبات العمومية جميعا، شفرية التكاسي، الفردات، الباصات والشاحنات، صباح الخير.

خلينا نصبح على طلابنا، طلاب التوجيه، كل توفيق لكم جميعا. طلبتنا تحياتنا لعائلات أهالي طلبة التوجيه.

اليوم طلاب التوجيهي بيقدموا امتحان. اليوم رح يقدم فرع الأدبي امتحان باللغة الإنجليزية الجلسة الثانية. الفرع العلمي رح يقدم العلوم الحياتية، وأيضا مبحث الشرعي سيقدم مادة الحديث الشريف وعلومه، والفرع الرياضة والأعمال سيقدم اللغة العربية، والزراعي سيقدم أيضا اللغة العربية، وأيضا فرع الصناعي اللغة العربية، والفندقي والاقتصاد المنزلي. نتمنى التوفيق والنجاح لطلابنا الأعزاء طلبة الثانوية العامة التوجيهي، وأن يكلل الله جهودهم بالتميز والتوفيق. نسأل الله أن يمنحهم الثقة والطمأنينة، وأن تكون نتائجهم ثمرة لما بذلوه من جهد واجتهاد طوال العام. كل الأمنيات لكم بمستقبل مشرق وإنجازات ترفع رؤوسكم ورؤوس أهلكم ووطنكم. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من بيوتهم، ستات البيوت يسعدها الصباح، خياطاتنا يعطيكم العافية.

صباح الخير لعمال وسائقي الخدمات المشترك، تحياتي لهم. اليوم داوموا رغم انه مبارح حكوا عن اضراب. لا هلا رح نحكي في التفاصيل. صالح تحت لاب بقولي شو القصه، من مبارح كانوا بدهم يضربوا، اليوم ليه ما اضربوا؟ يعني للامانه تحياتنا لهم، يعني رغم انه راتبهم مش نازل وحقوقهم اللي هي حقوق العاملين ومطلب كل عامل من تأمين وتطعيمات وزي وإلى آخره مش متوفرة، بس مع هيك هم مش مقصرين في نظافة المحافظة. تحياتنا لعمال البلديات قسم الصحة وعمال وسائقي الخدمات المشترك، من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة. يسعد صباحكم، يعطيكم العافية.

مستمعينا ومتابعينا إلى آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها المحافظة من صباح هذا اليوم حتى مساء أمس، ونبدأ أبرز الأخبار في ساعات الصباح. وقبل قليل شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزل مأهول في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وأفاد مصدر محلي بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة أم ركبة جنوب البلدة وأغلقتها بشكل محكم قبل أن تشرع بهدم منزل مكون من طابق واحد تبلغ مساحته الإجمالية نحو 100 متر مربع، ويعود للمواطن محمد علي سليم موسى بحجة البناء دون ترخيص. وأشار المصدر إلى أن منطقة أم ركبة تتعرض بشكل متواصل لاعتداءات الاحتلال التي تشمل هدم منازل ومنشآت وتسليم إخطارات بوقف البناء والهدم في إطار سياسة تهدف إلى التضييق على المواطنين وتهجيرهم لصالح المطامع الاستعمارية. أيضا في ساعات الصباح اقتحمت قوات الاحتلال مخيم لدهيشة إلى الجنوب من محافظة بيت لحم، وقامت بمداهمة عدة منازل في المخيم وتفتيشها، وأعاثت بمحتوياتها خرابا، كما أقدمت قوات الاحتلال على تحطيم وتفتيش مركبة تعود لأحد المواطنين خلال الاقتحام. فيما تواصل قوات الاحتلال تنفيذ اقتحامات متكررة في مناطق محافظة بيت لحم تخللها مداهمات لمنازل وعمليات تفتيش وتخريب للممتلكات. أيضا في ساعات الصباح قامت عصابات المستوطنين برعي وتكسير الأشجار في منطقة خلايل اللوز جنوب بيت لحم. أما في ساعات مساء أمس أيضا بالأمس أخطرت قوات الاحتلال بوقف البناء في عدد من المنازل قيد الإنشاء والمنشآت الزراعية في قرية واد رحال جنوب بيت لحم بحجة البناء دون ترخيص. وقال أمين سر حركة فتح في واد رحال زهير زيادة إن قوات الاحتلال سلمت إخطارات بوقف البناء لثمانية منازل قيد الإنشاء تعود للمواطنين عثمان محمود الفواغرة وسامر دعنا وعصمة سند وإبراهيم أبو سرور وعدنان أبو سرور وسهى محمد سليم، إضافة إلى منزلين آخرين لم تعرف هوية ملكيتهما بعد. أضاف أمين سر الحركة بأن قوات الاحتلال أخطرته أيضا بوقف أعمال استكمال منزله والمتمثلة بغرفة مسقوفة، كما أخطرت بوقف البناء في غرفتين زراعيتين تعودان للمواطنين عثمان محمود الفواغرة وسميحة عبد الكريم رحالة. فيما تواصل سلطات الاحتلال سياسة هدم المنازل وإخطارها بالوقف أو الإزالة في مناطق واسعة من الضفة الغربية بحجة عدم الترخيص. مستمعينا ومتابعينا، يعني أبرز الأخبار التي جاءت في ساعات الصباح: اقتحام مخيم لدهيشة وهدم منزل في بلدة الخضر، وأيضا عربدة من قبل المستوطنين في منطقة خلايل اللوز جنوب بيت لحم.

سياسة سياسة الإنذارات وهدم المنازل في مختلف الضفة الغربية، سياسة تهدف إلى التضييق على المواطنين وتهجيرهم من أراضيهم لصالح التوسع الاستعماري. الله يعوض أصحاب المنازل بالخير يا رب.

0: مستمعينا ومتابعينا، من آخر وأبرز أخبار محافظة بيت لحم ننتقل وإياكم إلى الحالة الجوية. تبقى درجات الحرارة دون تغيير يذكر. لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصائرة.
1: اليوم الاثنين إن شاء الله ويوم غد الثلاثاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام. يبقى الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، والرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية معتدل في باقي المناطق. يوم الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، استمرار الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. ويوم الخميس لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام. يبقى الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوان المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 28-17، رام الله والبيري وخليل الرحمن 27-16، نابلس 29-18، جنين وطوباس 33-20، أريحة والأغوار 38-26، طول كريم وقلقيلي 29-22، غزة وخنينس 28-23، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 29 درجة، تنخفض ليلا إلى 22 درجة. ودائما وككل ذي علم علي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة. مستمعينا مستمعي يوم جديد، نروح لفاصل إعلاني قصير وأكيد من بعد مكملين يوم جديد.
2: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في شواكات.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نساء الدين،
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو نسوي؟
5: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: ناخذ
1: الليل. أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة، نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات، يسعد لي صباح الجميع. لو هكتب يوم اقرأ هكتب للماضي. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال المشارك على أرقامنا على 277-4882 أو 3، وللتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972. كان واخد الأيام في حتى مش تمام. خليني أصبح سريعا على كل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب، أفتح الرسائل جميعا. صباح الخير لأم محمد من جبل المكبر، يسعد صباحك. أقرأ الرسالة، يسعد صباحك سارة، إن شاء الله يومك يوم خير وسعادة يا رب، يسعد هالصباح إن شاء الله إلنا وإلكم يا رب جميعا.

0: كمان خلينا نروح نقرأ رسالة صديقة البرنامج ندى الشمالي. يسعد صباحك يا ندى، يسعد صباحك والتوفيق لجميع الطلاب ويفرح أهاليهم بنجاحهم يا رب. كل التوفيق لطلابنا وربنا ينجح الجميع يا رب. تحياتنا يا ندى.
1: يا دراعي اللي تلاوى كان وكان مال المكان، كلام كان واخد الأيام في حتى مش تمام.
0: كمان نروح لرسالة أبو حمزة، يسعد صباحكم بكل الخير يا ست الستات يا سارة وجميع العاملين في راديو بيت لحم 2000. يسعد صباحك أبو حمزة، تحياتي.

كل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز. والبداية بمحافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، فرش الهواء سالك للداخل، كثافة سيل للخارج، زيف سالكة، بن نعيم سالكة، النشاش سالك، المنشية سالكة، جرت الشمعة سالكة، دوار طقوع سالك، الفحص سالك، بوابة النبي يونس أيضا سالكة، سعير والفوار ودورة جميعها سالكات، أما رأس الجورة مغلقة والعروب مغلقة. إلى منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، بوابة عطارة البلد سالك، بوابة عطارة القديمة مغلقة، بوابة روابي سالك، حاجز عين سينيا سالك، الجلزون سالك، عيون الحرمية سالك، مدخل سنجل سالك، بوابة ترمسعية سالك للداخل للخارج تفتيش، وبوابة النبي صالح سالك، نعلين سالكة، سلواد يبرود سالك، كفر عقب أزمة للداخل، حاجز قلنديا أزمة للخارج، دوار مخماس سالك، جبع أزمة للخارج، وحزمة وعناتة والزعيم والعيزرية جميعها سالكات، أما الطيبة تفتيش للخارج، مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيتا الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين أيضا مغلقة، أما زعترة سالك، دوار الطنيب سالك، مفترق جيت سالك، يتسار سالك، بورين سالك، والمربعة سالك، عورتة وصرة أيضا سالكات، أما عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، دير شرف سالك، بزاريا سالك، برقة سالك، ومدخل قلقيليا سالك، بيت فوريك سالك، الفندق تفتيش، وحاجز تياسير سالك، عين شبلي أزمة بالاتجاهين. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال وإغلاقها بشكل مفاجئ. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود، معبر الكرامة يعمل اليوم من الساعة 8 صباحاً ولغاية 1:30 ظهراً في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع.

المهم نروح المشوار مع التعقيدات، ما أعتقد مع البوابات العسكرية والحواجز ولا أزمة الجسر، أزمة معبر الكرامة، في فجوة بين شهادات المسافرين واستجابة السلطات للأمانة. يعني كل اللي بنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي واللي عم نشاهده عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهادات المسافرين فيما يخص الوضع الكارثي على معبر الكرامة وأزمة الجسر. معبر الكرامة يشهد حركة سفر نشطة في كلا الاتجاهين، خصوصا ونحن بنحكي عن صيف، بنحكي عن عطلة المدارس، فكل موسم أو كل فترة من سنة بالعطلة بالصيف بيكون في أزمة على معبر الكرامة. كل سنة بنحكي في نفس الموضوع، أو كل موسم بنحكي، لما بنحكي عن حج بنحكي عن أزمة وعن كارثة على المعبر، بنحكي عن صيف بنحكي عن كارثة كمان. في هذا الموضوع امبارح زار وزير الداخلية الأردني الجسر، وفي متابعة وتنسيق يعني للإطلاع على الوضع على المعبر. يعني في هذا الجانب، يعني خليني أحكي أنه صدقوني الأردن من أكثر المستفيدين من تسهيل الحركة عبر الجسر، لأنه كل ما صار السفر أسهل وأسرع بتصير عمان أقرب لكثير من المواطنين الفلسطينيين، حتى أقرب لهم من مشوار، خلينا نحكي اللي جاي من الشمال نازل للجنوب، يعني اللي جاي من نابلس راي على الخليل. فبتكون عملية الحركة أسهل، عملية العبور أسهل. فأنا بعتقد بأنه الجانب الأردني يسعى لتسهيل الحركة عبر الجسر، تسهيل العبور مصلحة مشتركة للكل مش بس مطلب فلسطيني. ظهر وزير الداخلية الأردني امبارح بفيديو صالح إذا شفته عم يوصف الوضع على الجسر. قال يعني بالفيديو ظهر وهو يعني بيحكي إنه الوضع زبالة، الوضع على الجسر زبالة. وأنا سمعته بيحكي كمان في مقابلة صحفية في الجسر على المعبر إنه الوضع كتير سيء، بيعملوا على تسهيلات. وصريح للأمانة زلمة صريح بيقولك هاي التسهيلات مش راح تحل، بس راح تخفف شوي من الأزمة، راح تخفف شوي من المعاناة. كمان موضوع كتير ناس ومسافرين بيشتكوا من موضوع الإكراميات والرشاوي وإلى آخره. إن شاء الله بيتم متابعة هاي الشهادات مش إهمالها. أنا بعرف إنه إذا المسؤول متضرر من شغلة بتلاقيه ممكن يحلها، بس إذا المسؤول مش متمرمط زي المواطن على المعبر، هون أنا بعتقد إنه بدها وقت كتير تنحل أزمة المعبر. في فجوة ما بين إنه نسمع الشكاوي وما بين إنه نجد الحلول، يعني حلول للأمانة مش موجودة. هلا احنا حكينا مع الجهات المختصه كتير في موضوع معبر الكرامه، واللي قالوا انه السبب انه في كل هاي الاعباء الاحتلال، وهذا اللي حكاه امبارح الوزير كمان، الوزير الاردني امبارح وزير الداخليه الاردني بقال بانه كمان الاحتلال بيلعب دور كبير في خلق هاي الازمه وخلق هاي المعاناه للمواطنين. الله يفرجها على الجميع يا رب، تنحل كل الأمور. بس شو بدنا نحل تنحل، شو بدنا نحل تنحل. المفروض معبر الكرامة يعني كل معابر الدنيا تفتح 24 ساعة إلا عنا، الاحتلال بيسيطر عليها بشكل كبير. يعني ساعات العمل أنتوا بتسمعوها، يعني حتى لما بيصير في تغيير منفيدكم فيها خلال البرنامج الصباحي. ساعات عمل المعبر من الساعة 8 الصبح للساعة 1:30 الظهر.

مستمعينا ومتابعينا، يعني من الواقع التعيس اللي عم نعيشه من حواجز وأزمة جسر وإلى آخره، نروح لأبرز الأخبار الرياضية واللي كان أبرزها واللي بخصنا دايما المنتخبات العربية، ولا لا يعني تم المنتخبات عربية ضمن مباريات كأس العالم. نحكي مبروك للمنتخب المصري اللي فاز بثلاث أهداف مقابل هدف واحد أمام نظيره نيوزيلندا. نحكي ألف مبروك لفريق المصري، ثلاث أهداف مقابل هدف واحد لنيوزيلندا. بدها مصري

مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، مكملين معكم مشوارنا الصباحي حتى العاشرة. بترككم في فاصل إعلاني قصير وأيضا مع زميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية ونعود.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: وأول أوردر

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: نشرة 9 صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد طفل وفتى وأصيب شابان آخران فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل. وأفادت مصادر أمنية ومحلية باستشهاد الطفل رضا سامي حسن عوض 15 عاما والفتى عيسى عرفات إسماعيل عوض 19 عاما برصاص قوات الاحتلال قرب مستوطنة كرمتسور المقامة على أراضي المواطنين في بلدة بيت أمر، حيث تركتهما ينزفان لفترة طويلة قبل أن تحتجز جثمانيهما. كما أصيب شابان آخران برصاص قوات الاحتلال في البلدة ونقلا إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما وصفت حالتهما بالمستقرة. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بهدم منزل مأهول في بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم. وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة أم ركبة جنوب البلدة وأغلقتها بشكل محكم قبل أن تشرع بهدم منزل مكون من طابق واحد تبلغ مساحته الإجمالية نحو 100 متر مربع يعود للمواطن محمد علي موسى بحجة البناء دون ترخيص. هذا وشرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بهدم منزل وبناية سكنية في كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة بعد اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة رفقة آليات الهدم. أصيبت سيدة فجر اليوم إثر اعتداء قوات الاحتلال عليها بالضرب خلال اقتحام قرية كفر قليل شرق مدينة نابلس. وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة لسيدة تبلغ من العمر 50 عاما بالردود جراء اعتداء جنود الاحتلال عليها، حيث جرى نقلها للمستشفى للعلاج. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجرا وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعاثت بمحتوياتها خرابا واعتدت على السيدة دون التبليغ عن اعتقالات. وكان مستوطنون أحرقوا في ساعات الليل الماضية مشطبا للمركبات في قرية شقبة غرب مدينة رام الله، ما أدى لامتداد النيران إلى مساحات واسعة منه والأراضي المحيطة به. وذكرت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة لتأمين الحماية للمستوطنين دون أن يبلغ عن اعتقالات. باشرت النيابة العامة والشرطة مساء أمس التحقيق في ظروف مقتل مواطن بمدينة الخليل. وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات في بيان إن النيابة العامة والشرطة باشرتا التحقيق في واقعة مقتل مواطن يبلغ من العمر 20 عاما في مدينة الخليل. أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن جيش الاحتلال يستعد لتقليص حجم قواته البرية المنتشرة في جنوب لبنان في ظل ضغوط أمريكية متواصلة واستعدادات لنقل مسؤولية بعض المناطق إلى الجيش اللبناني. وفق التقرير فإن تقليص القوات يأتي نتيجة تقديرات عسكرية إسرائيلية تفيد بأن معظم المهام الهجومية فيما تسميه إسرائيل الحزام الأمني في الأراضي اللبنانية قد أنجزت، ما يقلل الحاجة إلى الإبقاء على العدد الحالي من القوات المنتشرة هناك. ومن المقرر أن يعقد هذا الأسبوع اجتماع بين طواقم التفاوض الإسرائيلية واللبنانية لتحديد ما يعرف بمناطق تجريبية في جنوب لبنان سيتم إخلاؤها من عناصر حزب الله وتسليم مسؤوليتها للجيش اللبناني بهدف اختبار قدرته على منع عودة الحزب إلى تلك المناطق. وأضافت الهيئة أن إدارة الرئيس الأمريكي تضغط على إسرائيل لإعادة انتشار قواتها عند الخط الأصفر. أعلنت قطر وباكستان اليوم اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران التي عقدت في سويسرا في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد. وقال بيان قطري باكستاني مشترك إن أعمال اليوم الأول من قمة سويسرا جرت في أجواء إيجابية وبناءة وأسفرت عن إحراز تقدم مشجع، مشيرا إلى إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية بين الأطراف، وأضافت أن اللجنة رفيعة المستوى اتفقت على خريطة طريق تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، تمهيدا للبدء الفوري في جولة جديدة من المحادثات الفنية. وفيما يتعلق بلبنان، اتفق الطرفان على إنشاء مجموعة عمل لتفادي التصعيد تضم الطرفين والجمهورية اللبنانية، وبتيسير من الوسطاء لضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية في البلاد وفقا لما نصت عليه مذكرة التفاهم. إلى أخبار الرياضة، سجل محمد صلاح اللاعب المصري هدفا وصنع آخر لتقلب مصر تأخرها بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف لهدف على نيوزيلندا، وتحقق أول انتصار في تاريخها بكأس العالم لكرة القدم في مشاركتها الرابعة بالنهائيات. إلى ذلك، وصل منتخب بلجيكا نتائجه المخيبة في المجموعة السابعة للمونديال بالتعادل بدون أهداف مع إيران في لوس أنجلوس ضمن منافسات المجموعة الثانية. وكان منتخب السعودية تلقى هزيمة برباعية من دون رد أمام إسبانيا، إلا أنه لا يزال يمتلك الفرصة لبلوغ دور 32 من كأس العالم. وتجمد رصيد المنتخب السعودي عند نقطة واحدة يقبع بها في المركز الرابع من المجموعة الثامنة مؤقتا بفارق الأهداف عن كل من أوروغواي والرأس الأخضر اللذين يلتقيان في وقت لاحق. وفي كل الأحوال، فإن المنتخب السعودي لم يعد أمامه بديلا سوى الفوز على الرأس الأخضر في الجولة الأخيرة من أجل ضمان التأهل، سواء من مركز الوصافة أو ضمن أفضل ثوالث. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقعة اليوم، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القدس المحتلة تصل إلى 28 مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

امنحوا نفسكم فرصة جديدة للتفاؤل والعمل والأمل. أتمنى لكم صباحا مشرقا ووقتا مباركا ويوما يحمل لكم الخير والتوفيق في كل خطوة. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: طلاب التوجيهي بهاي اللحظات عم بيقدموا بامتحانهم. كل التوفيق لطلابنا وتحياتنا للهيئات التدريسية وجميعا والأجهزة الأمنية التي تعمل على تأمين امتحانات الثانوية العامة التوجيهي.
1: حبيب القلب غاب ورد منيس الوعد وعده يرجع إلي.
0: أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نتحدث اليوم عن واحدة من المؤسسات التعليمية والمهنية الرائدة في محافظة بيت لحم، والتي تواصل دورها في إعداد الكفاءات وتمكين الشباب من خلال التعليم والتدريب المهني، وهي كلية طليطة كومي والمركز التدريب المهني. ونتوقف اليوم عند تخريج الفوج 26 من طلب الكلية، إلى جانب إعلان فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد وافتتاح دورة زراعة الفطر وأهمية التوجه نحو تخصصات الزراعة المستدامة التي أصبحت من المجالات الواعدة. للحديث أكثر يسعدنا أن نستضيف عميدة كلية طليطة كومي الأستاذة لوريت أبو جابر. يسعد صباحك، أهلا ومرحبا.
2: يسعد صباحك أستاذي.
0: أهلا ومرحبا. بداية نتحدث عن حفل تخريج الفوج 26، الرسائل التي حملها هذا الاحتفال للخريجين وأهاليهم، تفضلي.
2: يسعد صباحك. نحن الخميس الماضي احتفلنا في تخريج الفوج 26 من طلبة الكلية، كلية طليطة كومي والمركز التدريب المهني. كان في عنا 63 خريج وخريجة من مختلف التخصصات، اللي هي دبلوم متوسط إدارة طعام وشراب، إدارة فنادق، شيف عام، شيف حلويات. وكانت هاي السنة عنا الفوج الأول للزراعة المستدامة، اللي كان في عنا 10 ملتحقين في هذا البرنامج. كان يعني تخريج كتير حلو، حضروا كتير من الشخصيات الرسمية والأهالي الطلاب والطلاب والمدعوين، وكان احتفال كله فرح وعكس البهجة عليه، لأنه هدول الطلاب هم خريجين، مش لسه خريجين بدون يدوروا على وظيفة، خريجين مع وظائف، لأنه من خلال النظام الثنائي للتعلم اللي كلية طليطة كومي بتطبقه، من خلال التدريب في سوق العمل، الطالب من نبني جسور بينه وبين المشغل، اللي من خلاله 90% من خريجينا هم موظفين في مختلف الوظائف في سوق العمل.
0: نعم، أبرز التخصصات التي تخرج منها الطلبة هذا العام، وكيف تنظرون إلى فرصهم في سوق العمل؟ سيدة لوريت، إذا في مجال صوت شوي يكون أعلى عشان نسمع.
2: أوكي. تمام. نحن بكلية طليطة كومي التخصصات هي مختلفة، بحاجة إلها سوق العمل. نحن إيمانا منا بأن التعليم المهني والتقني ما لم يعد خيارا بديلا، لكن هو ضرورة لتنمية اقتصادية واجتماعية. عشان هيك نحن في كلية طليطة كومي عملنا على تطوير برامج أكاديمية ومهنية تستجيب للتحولات المتسارعة في سوق العمل، وبتواكب التطور التكنولوجي وتلبي احتياجات القطاعات المختلفة من الضيافة والسياحة، الزراعة المستدامة والتسويق الرقمي، التجارة الإلكترونية، كل هذه

0: دبلومات نحن بنقدمها في كلية طبيب حكومي، إما على مستوى الدبلوم المتوسط المعترف فيه من وزارة التعليم العالي، أو الدبلوم مهني مصدق شهادته من وزارة العمل.
1: نعم، أعلنت الكلية عن فتح باب التسجيل والالتحاق للعام الدراسي الجديد، أبرز البرامج والتخصصات المتاحة أمام الطلبة.
0: كل البرامج اللي سبق ذكرتها هي مفتوحة لطلاب التوجيهي، وأنا بضم صوتي لصوتك قبل شوي، أنت حكيت تتمنى النجاح لطلاب التوجيهي وأنا بضم صوتي لإلك، وبنتمنى النجاح الباهر لطلابنا، وتكون فترة امتحانات سهلة عليهم بدون يعني استرس وتعب، إن شاء الله النجاح الباهر لهم. ونحن من بدينا نسجل في كلية طبيطة للبرامج المختلفة للسنة الدراسية القادمة، وباب التسجيل نحن موجودين كل يوم من 9 لـ 2، نستقبل الطلاب، حتى بنسوي لهم ارشاد مهني للمش عارف ايش بده يدرس، ايش المهنه اللي بتناسبه، نحن بنسوي له ارشاد مهني من وعي ونرشده لاي تخصص هو يقدر يتوجه.
1: لاي مده باب التسجيل مفتوح سيده لوريت؟
0: نحن باب التسجيل لأول شهر 8، طبعاً نحن نتوقع النتائج تكون في آخر شهر 7 بعد الانتهاء من الامتحانات الثانوية العامة، ومنضلنا نستقبل طلاب لأول 8، وكمان ممكن أن نمددها حسب الحاجة لنهاية شهر 8.
1: ما المعايير التي تعتمدون عليها في تطوير البرامج الأكاديمية والمهنية لتواكب احتياجات سوق العمل؟
0: نحن بكلية طبيب حكومي علاقتنا مع سوق العمل كتير قوية، ونحن في عنا شركاء تمتد في مختلف التخصصات في سوق العمل، ودائما نعمل احنا وياهم ورش عمل، نتواصل معهم لنلبي احتياجاتهم، لانه هو هذا الاحتياج المتطور تبع سوق العمل لازم ينعكس على المنهاج والخطة الدراسية لأي تخصص نحن من أدمه، فعشان هيك هم بيكونوا المصدر الأساسي، المصدر الأساسي لاحتياجات سوق العمل. كمان نواكب تطور التكنولوجي المتسارع اللي نحن كمان لازم نواكبه بالكفاءات والمهارات اللي نعطيها للطالب، عشان كمان يقدر يواكب التطورات والاحتياجات تبعت سوق العمل.
1: نعم، تم مؤخرا افتتاح دورة زراعة الفطر، كيف جاءت فكرة إطلاق هذه الدورة وما أهدافها؟ ما أهمية إدخال برامج مرتبطة بالزراعة المستدامة داخل الكلية؟
0: هلا بتعرفي التطور مش بس في القطاعات في سوق العمل، بتمتد لكل القطاعات المختلفة، ومن بينها قطاع الزراعة اللي هو برضه بتطور، فصار في عنا إشي اسمه مفهوم الزراعة المستدامة اللي تغير الفكرة عن الزراعة العادية اللي كان جدي وجدك يمسك هالفاس ويروح على الأرض، فهو كمان صار في عندهم متغيرات حديثة، مثل إدخال مثلا الكمبيوتر على نظام الري، على نظام التسميد، على نظام الترطيب، كمان صار في عنا إشي اسمه مفهوم الزراعة المائية اللي هي من خلالها تستبدل الوسط الترابي مع وسط مائي، وممكن أنك تستغلي المساحات المختلفة في عند الإنسان، مش بشرط أن الواحد يكون في عنده أرض عشان يزرع. كمان بالزراعة المائية نحن بنقدر نستغل الأسطح الحيطان، من خلالها بنقدر نمدد مواسير ونزرع فيها كتير من المواد. كمان صار في عنا كمان الكشف على الأمراض، لأنه في زمان كان في أمراض في المزروعات لكن الواحد ما يفهمش، صار في علم، صار في توعية أكثر. فالدبلوم الزراعة المستدامة هي شهادة مدة سنة دراسية مصدقة من وزارة العمل، بتغطي 13 موضوع مختلف في الزراعة، منها الزراعة العضوية، الزراعة المائية، التشتيل، شبكات الري، الأمن الغذائي، التسميد والآفات والأمراض، وكمان نعلمهم النباتات العطرية والطبية، وكذلك عن الورود وتنسيق الحدائق. وهلأ احنا بموسم او يعني الناس توعت أنه صار بحبوا يشوفوا قدام بيوتهم إشي حلو من ورد، من تنسيق، من أشجار، وهذا علم لحاله، وصرنا كمان نعلمه من خلال الدبلوم الزراعة المستدامة.
1: نعم، كيف يسهم تخصص الزراعة المستدامة في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد المحلي؟ وهل هناك إقبال من الطلبة على التخصصات الزراعية؟
0: نعم، هلا هو إحنا هو راح يأمن الأمن الغذائي وراح يدعم المنتوج المحلي، كمان راح يستصلح الأراضي بدل ما تضلها بور وما بتعطي. وإذا ما يعني إحنا بنشتغل كمان على المستوى الشخصي، حتى لو الست البيت أو الرجل ما بده ينتج لأنه يورد للسوق، ممكن أنه ينتج لاكتفاء ذاتي محصول داخل بيته، يعني يكتفي بالمحاصيل اللي هو بزرعها. كمان لما يكون هو بزرع فهو بيعرف أن المواد كيماوية مش محطوطة، هي منتجات عضوية بحث، بأمن أنه أهل بيته يأكلوها. كمان من المزروعات هذا ممكن أن يسوي تقنيات ما بعد الحصاد، يعني أن يسوي المربى، يسوي التجفيف، الدبس مثلا، المنتجات هاي اللي هو بزرعها، ممكن أنه يكفي كمان احتياجه المنزلي ويصير في عنده استدامة من هذول الانتاجات.
1: نعم، أبرز الشركات أو المشاريع التي تنفذها الكلية لدعم التدريب العملي والتشغيل، كيف توازن الكلية بين الجانب الأكاديمي والجانب التطبيقي في برامجها المختلفة؟
0: نحن بكل تخصص عندنا إياه في عندنا شركاء في سوق العمل.
1: نعم.
0: على أساس إحنا النظام الثنائي للتعلم 3 أيام عندنا بالكلية، 3 أيام تدريب في سوق العمل، هاي اللي بتزيد وعي الطالب للمعلومة، بتزيد عنده المهارة الكفاءة. فمثلا بالزراعة في عنا شركاء في مختصين بالزراعة، فمنودي الطلاب على مشاتل، مزارع، محلات لبيع المواد الزراعية عشان يشوفوا يصير في عندهم معلومة أوسع. في إدارة في الشرف العام عنا شركاء بالمطاعم والفنادق، لإدارة الفنادق، على أساس أنه نلاقي مواقع تدريبية للطلاب اللي من خلالها يزيد من مهارتهم. كمان نحن في عنا شركاء دوليين، في ألمانيا في عنا شريكنا بألمانيا، أوتيل ببرلين اللي منسفر عليه 10 طلاب كل سنة ليعمل تدريب بهذا الأوتيل لمدة 2 أسبوع. هذا التدريب بوعي الطلاب، بيفتح مداركهم لعالم الضيافة العالمي عشان يكون في عندهم مدارك أوسع. كمان من نبعث شابين برضو أو خريجين أو خريجات لمدة سنة يشتغلوا في ألمانيا بهذا الأوتيل، فهي الشراكة كمان بتعزز من القدرات والمهارات للطالب والخريج. كمان في عنا شركاء من القطاع التعليمي زي جامعة بيت لحم، زي جامعة القدس المفتوحة، عنا شركات مع وزارة التعليم العالي من خلال الأيام الإرشادية اللي نسويها خلال السنة الدراسية في مختلف المناطق، مختلف الجامعات الموجودة في الوطن. نحن وين في حاجة لنبني شركات نحن مستعدين، وهي واحدة من رؤيتنا، وأن نعمل شركات.
1: يعني هاي من ضمن الخطط والمشاريع أيضا المستقبلية لطليطة أكومي في المراحل المقبلة. أستاذة لوريت، أخيرا ما الرسالة التي تودين توجيهها لطلبة الثانوية العامة الذين يفكرون في اختيار مسار التعليم والتدريب المهني؟ تفضلي.
0: أول شيء النجاح إن شاء الله حليفهم لطلاب الخريجي إلى طلاب الثانوية العامة. اعرفوا ايش بدكم تدرسوا للمستقبل، ادرسوا سوق العمل، شوفوا شو وين احتياجه وروحوا ادرسوا. مش شرط انه الواحد بس يضل يفكر بالتفكير التقليدي، في صار تطور كتير في سوق العمل، في وظائف ومهن محتاجة لإلها سوق العمل عشان نبني وطننا، فلازم تشوفوا وين في حاجة تروحوا تدرسوا عليها. إذا كان من خلال هذول المهن الموجودة عندنا في كلية طليطة مش غلط، لأنه بالنهاية أي شخص بيشتغل أو أي شخص بده يدرس إن كان بجامعة أو كلية أو مركز تدريب مهني، هو بالنهاية بده يلاقي وظيفة يشتغل فيها. وكمان هدول المهن، أنا بدي أوعيكم شوي، أن هدول المهن هي مهن ريادية، إنك أنت بتقدر تعمل شغلك الخاص، وهذا إشي كمان أول شيء بالمفهوم الوطني بيساعد على تقليل نسبة البطالة، وعلى المستوى الشخصي أنك أنت ما بتستنى وظيفة عشان تتوظف، أنت ممكن تسوي شغلك الخاص وبالنتيجة أنت توظف عندك ناس يساعدوك. لازم الواحد يدرس سوق العمل بالفعل، شو احتياجه، وين في مجال للتوظيف والفرص لعمل شغل خاص، وتتوجهوا لهم. هذه هي نصيحتي.
1: نعم، شكرا جزيلا لك عميدة كلية طليطة كوميا الأستاذة لوريت أبو جابر، يسعد صباحك، تحياتي، شكرا جزيلا.
0: يسعد صباحك وشكرا لك.
1: العفو.

0: صباح الخير لكل اللي انضموا لنا واللي عم بيشاهدونا عبر البث المباشر. مريم صباح الخير يا مريم. ثائر صباح الخير لإلك، يسعد هالصباح يا ثائر. الحج بسام العملة صباح الخير. صديق البرنامج أحمد ذياب ملش، يسعد صباحك يا أحمد. تحياتي لكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات واللي عم بيشاهدونا عبر البث المباشر واللي بيسمعونا على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. صباح الخير لأصدقاء البرنامج اللي بيصبحوا علينا وبتواصلوا معنا عبر واتساب. إلى رسالة وإنجازات والعمليات التي تعامل معها جهاز الضابطة الجمركية خلال الساعات الماضية، نستمع للزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
1: طيب التحيات لك زميلتي سارة وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000، يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي. في جنين تم ضبط طرود بريدية قادمة من إسرائيل ممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني، وتم التحفظ عليها لدى جهات الاختصاص لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. أيضا في المجال التوعوي والتواصل المباشر مع المواطنين، قدم الجهاز العديد من المحاضرات التوعوية استفاد منها قرابة 100 طالب وطالبة من الجامعات والكليات ومخيمات الصيفية. ومن هنا يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، وأن يعمل المواطن معنا جنبا إلى جنب في حماية السوق من الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، عن طريق عند شرائه لأي منتج غذائي ووجود تغير عليه من ناحية المظهر أو الرائحة أو الطعم أو اللون الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: يعطيهم العافية في جهاز الضابطة الجمركية، وشكرا جزيلا لزميل نضال الترك. مستمعينا، هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: يتهدى.
1: هيك مش متفقين احنا يا صالح ابدا. طيب مستمعينا ومتابعينا، نوهت في بداية البرنامج بدي اتطرق لموضوع قضية عمال وثائقي الخدمات المشترك اللي مش متقضين رواتبهم. بالأمس تحدث معنا من خلال الحلقة سيد خضر مسالمة رئيس عمال وثائقي مجلس الخدمات المشترك، وأعلن عن توجه العمال وثائقين لتنفيذ إضراب عن العمل احتجاجا على عدم صرف الرواتب. وفي ظل المتابعة والتواصل الذي جرى مع نائب رئيس بلدية بيت لحم السيد جريس قراعة ومدير مجلس الخدمات المشترك السيد راتب عبيات، تم التوصل إلى اتفاق مع السيد خضر مسالمة يقضي بتعليق الإضراب الذي كان مقررا اليوم، وذلك بعد التعهد بصرف رواتب عمال وثائقي مجلس الخدمات المشترك خلال هاليومين. نتمنى أن تحل قضية رواتب الموظفين والعمال في أقرب وقت ممكن بما يضمن حقوقهم ويخفف من الأعباء المعيشية التي يواجهونها. أعدكم عمالنا بمتابعة القضية مع من تعهدوا بالحل ومع الجهات المختصة. تحياتي والتحيات الصباحية الدائمة لكم عمال وثائقي الخدمات المشترك من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة. يسعد صباحكم ويعطيكم العافية. بدها شوية صبر، اللي صبر من بداية هالشهر خلينا نصبر نتحمل بعض لنحل هالأزمة. تحياتي لكم جميعا مستمعينا. فاصل قصير ونعود.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف 10، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نساء الدين،
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. في أعقاب الحديث عن ضبط مواد مخدرة في محافظة بيت لحم وفي إطار المتابعة المستمرة لمكافحة هذه الآفة التي تشكل خطراً على فئة الشباب والمجتمع بأسره، حول تفاصيل هذه القضية والإجراءات المتبعة في مكافحة المخدرات ودور المجتمع في الوقاية والتوعية، يسعدنا أن نستضيف الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العميد لؤي رزقات. يسعد صباحك سيادة العميد، أهلا ومرحبا.
1: أهلا بكم، يعطيك ألف عافية.
0: أهلا ومرحبا. بداية، ما تفاصيل قضية ضبط المواد المخدرة الأخيرة في محافظة بيت لحم؟ ما نوع المواد التي تم ضبطها وهل تم توقيف أشخاص على خلفية القضية؟ تفضل.
1: يعني تمكنت إدارة مكافحة المخدرات في محافظة بيت لحم من ضبط 2716 حبة من حبوب المخدرة بأنواع مختلفة من اللركة وغيرها، مع شخصين كانا متوجهين بهذه الكميات من محافظة الخليل إلى محافظات الشمال مرورا بمحافظة بيت لحم. معلومات دقيقة وصلت لمكافحة المخدرات حول قيام هذين الشخصين أو أشخاص، يعني قبل تحديد عددهم، بترويج وتهريب حبوب مخدرة من محافظة الخليل إلى محافظات الشمال مرورا بمحافظة بيت لحم، وبعد رفض تحرك المركبة التي كانوا بداخلها تم نصب كمين محكم لهم جنوب مدينة بيت لحم، وعند وصول المركبة للمكان قام سائقها بمحاولة الاعتداء على القوة من خلال محاولة دهسها وصدم المركبة بمركبة الشرطة، وقد تم إسناد القوة من مركز شرطة بيت فجار، وكان هناك موقف مشرف لأهالي البلدة الذين ساندوا وساهموا في تنفيذ هذه المهمة والقبض عليهم ومنع وصول هذه الحبوب إلى المحافظات الأخرى رغم الظروف التي تعانيها البلدة من إغلاق طرق وحصار احتلالي منذ زمن طويل، وكان اعتقد هؤلاء الأشخاص بأنها قد تكون ممر آمن لهروبهم ومحاولة تنفيذ مآربهم ومخططاتهم في عملية نشر وترويج المواد المخدرة، ولكن تمكنت قوة أخرى من الشرطة من إسناد القوة الموجودة على الأرض، وكما ذكرنا بمساندة أهالي البلدة تمكنوا من إيقاف المركبة، وكان بداخلها شخصين من خارج محافظة بيت لحم، تم إلقاء القبض عليهم، وبتفتيش المركبة تم ضبط هذه الحبوب المخدرة، كانت في كراتين وفي أشرطة وكانت جاهزة أيضا للبيع والترويج. 2716 حبة كما ذكرنا، نعم. تم ضبطها في هذه المهمة اللي كانت من الضروري بمكان منع هؤلاء الأشخاص من تنفيذ مآربهم بالوصول إلى المحافظات الأخرى لترويج وبيع هذه الحبوب التي يمنع تداولها أو تناولها إلا بوصفات طبية، ومنها يمنع تداوله أو تعاطي بشكل تام لما تسببه من خطورة على حياة المواطنين.
0: نعم سيادة العميد، أبرز التحديات التي تواجه الشرطة فيما يخص قضايا المخدرات، وهل تشير الإحصائيات إلى ارتفاع في قضايا المخدرات خلال الفترة الأخيرة؟
1: يعني صحيح، هناك في عام 2025 كان هناك ارتفاع في قضايا الضبط لمواد المخدرة، وكان هناك أيضا ارتفاع في عمليات إلقاء القبض على الأشخاص سواء المروجين والتجار والمتعاطين، وكان هناك أيضا تواصل مع الإخوة في وزارة الصحة لمحاولة علاج من يدمن على هذه المواد ومن يرغب بالعودة إلى حياته الطبيعية من خلال العلاج. وكان طبعا كما تعلمون هناك المركز الوطني لعلاج الإدمان وهو موجود في بيت لحم أيضا، وبالإمكان المساهمة في عملية معالجة الإدمان. أيضا هناك ثقافة في المجتمع الفلسطيني بدأت تظهر، وهي أن يقوم أحد أفراد الأسرة بالإبلاغ عن فرد آخر يتعاطى المواد المخدرة. فنتلقى البلاغات من الآباء، من الأمهات، من الأشقاء تجاه فرد آخر يتعاطى المواد المخدرة، وهذا يعني يأتي في إطار تحصين وحماية الأسرة من الاستمرار في تعاطيها وصولا إلى الإدمان. فعندما يقوم أحد الأفراد بالإبلاغ عن فرد آخر في بداية التعاطي، بالإمكان السيطرة عليه وأيضا بالإمكان منعه من الوصول إلى الإدمان، وبالتالي منع انهيار الأسرة. لأنه تخيل إذا كان هناك شخص مدمن في الأسرة، بالتأكيد بحاجة لمان، لذلك يعتدي على أفراد الأسرة وقد يرتكب جريمة كالسرقة والاعتداء والقتل وغيرها. لذلك الصورة الأفضل والتصرف الأفضل والسليم هو الإبلاغ عن هذا الشخص لحمايته منذ بداية طريقه، وأيضا حماية الأسرة وتحصينها.
0: نعم، إدارة مكافحة المخدرات تلعب دورا مهما في مجال التوعية والوقاية. أيضا تحدثت عن دور الأهل، أيضا كيف يمكن للمؤسسات التعليمية المساهمة في حماية الشباب من آفة المخدرات؟ سيادة العميد، رسالتكم للشباب حول مخاطر تعاطي وترويج المواد المخدرة وأهمية تعاون المواطنين مع الشرطة والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بالمخدرات.
1: نعم، يعني رسالتنا أولا أنه يجب أن نتعاون جميعا من خلال الإبلاغ عن تحركات مروجي وتجار ومتعاطي المخدرات بشكل فوري للشرطة من خلال رقم المجاني 100 أو التواصل مع إدارة مكافحة المخدرات، وهذا مهم جدا لحماية المجتمع. وعدم السكوت هو المشكلة، والسكوت قد يؤدي إلى ضياع الفرد أو ضياع الأسرة، وبالتالي نضرب المجتمع من خلال نتيجة. عملية التوعية مهمة جدا، نحن نقوم بهذه التوعية من خلال الإعلام، من خلال أيضا وزارة التربية والتعليم والتواصل معها، وكذلك من خلال المحاضرات التي يقدمها ضباط إدارة مكافحة المخدرات في المدارس والجامعات واللقاءات مع الأهالي. ونحن لا نتوانى في الوصول إلى أي مكان من أجل إعطاء التوعية في خطورة هذه المواد، ونعطي نماذجا وكذلك تعريف المواطنين بخطورتها وأنواعها وكيفية الإبلاغ عنها، وهذا مهم جدا. وأنتم كإعلاميين أيضا لكم دور في تشجيع المواطنين للتعاون والإبلاغ عن متعاطي ومروجي المخدرات وتجارها.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العميد لؤي رزقات، شكرا جزيلا، تحياتي.

0: هذا الموضوع تحياتنا للشرطة الفلسطينية وخصوصا إدارة مكافحة المخدرات اللي بتعرضوا يوميا وبتعاملوا مع قضايا حساسة، قضية آفة المخدرات ومروجي والمتعاطيين وإلى آخر. تحياتنا لهم يعني صدقا، ترفع لهم القبعة احتراما يعني على جهودهم في متابعة، والدليل هو ضبط كميات في مناطق مختلفة في المدن والمحافظات.
1: يهرب ليها لو حتى ثانية، وفي يوم قالها لي صاحبي واللي يدلك على الطريق، ما يفيدش صاحب غير صاحبه، اسمع من الصغير.
0: حتى لما بتطلع على القضايا الموجودة بالمجتمع، فلان قتل فلان، علنتان قتل علنتان أو اعتدى، بتلاقي سببها دائما المخدرات، يعني في الأغلب، بديش أشمل، بالأغلب بيكون سببها المخدرات.

0: والعكننة عدى النهر بطيء كأنه كم شهر أو سنة.
1: مستمعينا ومتابعينا، هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. إلى برنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم ينضم لنا الزميل عوني جبران، مدير ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه. يسعد صباحك عوني، أهلا ومرحبا.
2: صباح الخير زميلة سارة، صباح الخير لكل العاملين عندك، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير لكل الصحة للجميع إن شاء الله.
1: إن شاء الله. حاسة إنه صالح عماله بياخد منك برنامج المي، خصوصا بده يعرف إذا جاي بحر.
2: لا هو يطمن على عنده
1: بده يطمن
2: على المنطقة اللي عنده. نعم صحيح،
1: طمنته يعني؟
2: والله كان عمل إنه أطمنه، بس إن شاء الله إن شاء الله.
1: المفروض يستنى زي البقية في البرنامج.
2: لا عوني، لا هو صبور والله.
1: بده يصبر، شو بده يعمل؟ مش لا طالب إيده شيء.
2: والله صبور.
1: وعوني، برنامج توزيع المياه اليوم في المحافظة، تفضل.
2: اليوم يا زميلتي إن شاء الله نبدأ في منطقة جالة مستشفى الحسين وشارع النزهة وكرمزان، المنطقة العلوية، مدرسة دعمس والمراح، حارة سير وسليمان، وأيضا حارة أبو مهر والجمعية العربية. بالنسبة لبيت لحم مستشفى الفرنسي والسينما. بالنسبة لشارع المهد وشارع سلطة المياه وراس فتيس والعطن والعناترة والجمعية الأردنية، هناك توقف من المصدر منذ أمس، يعني كان من مبارح. لازم إحنا بصراحة هذول المناطق هذا نعطيهم من مبارح، لكن زي ما أنت تعرفي في هناك توقف لساعات طويلة دائما من المصدر. اليوم إن شاء الله ظهرا راح تكون هذه المناطق ضمن يعني تزويد المياه. أيضا نشمل معها مخيم العزة وشارع بني فلسطين. بالنسبة للدوحة الراس الكبير وكراج فاروق وشارع قدس الخليل، لكن هناك ضعف من المصدر مش توقف. نبقى في الخضر، منطقة الجامعة والبوابة وحارة أبو صرة وحارة دار موسى، مخيم عايز المخيم والمشايخ والجداول. بالنسبة للمناطق موجودة على خط التخريج اتجاه بيت طهور، بتوصل كما بتسيل عوينة في بيت لحم، الكبة، الكفلات قديمة، حديقة البلدية، وأيضا الولجة. هذا ما لدينا زميلة سارة لليوم.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الزميل عوني جبران، تحياتي، يسعد هالصباح. شكرا،
2: يسعد صباحك.

0: علمنا علمنا. بس احكي لي احكي لي يا صالح عوني، امتى بلغك المي جاية عندكم؟ كمان يومين؟ طيب ماشي. لكل السكن بحارة الفوارة كمان يومين بتيجوا عندكم، مش بس عشان انت تعرف لحالك يا صالح. ولا المي هي جاية عليك بس انت؟ بدها تكون على كل المنطقة. مستمعينا ومتابعينا، إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم من بنك فلسطين تنضم لنا ديما صباح. يسعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك، صباح الفل.
0: أهلا ومرحبا. بعد إجازة إن شاء الله تكون إجازة سعيدة ديما. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
1: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الاثنين الموافق 22 من حزيران، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يسرب ب 2.95، أما سعر البيع فيسرب ب 2.98. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يسرب ب 4.15، أما سعر البيع فيسرب ب 4.22. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.37، أما سعر البيع فيصرف ب 3.41. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4182 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.45، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. ويسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك ديما صباح من بنك فلسطين، تحياتي لك.
1: أشكرك، إلى اللقاء.
0: باي باي.

مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي غدا بنفس الموعد.

0: مختصر لازم ودعكم مستمعينا، تقبلوا تحياتي في الأعداد والتقديم. كنت معكم أنا سهرة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. يعطيك العافية صالح. مستمعينا نشكركم على استماعكم، ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
2: يوم جديد من 8 للـ10 كل يوم ما عدا الجمعة.
1: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
4: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة. وأول أوردر

0: بنا بحق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد طفل وفتى وأصيب شابان آخران فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل. وذكرت مصادر أمنية ومحلية أن الطفل رضا سامي حسن عوض 15 عاماً والفتى عيسى عرفات إسماعيل عوض 19 عاماً استشهدا برصاص قوات الاحتلال قرب مستوطنة كرمتسور المقامة على أراضي المواطنين في بيت أمر، حيث تركتهما ينزفان لفترة طويلة قبل أن تحتجز جثمانيهما. كما أصيب شابان آخران برصاص قوات الاحتلال في البلدة ونقلا إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج فيما وصفت حالتهما بالمستقرة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزلين مأهولين ومغسلة مركبات في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة أم ركبة جنوب البلدة وأغلقتها قبل أن تشرع بهدم منزل مكون من طابق واحد مساحته الإجمالية نحو 100 متر مربع يعود للمواطن محمد علي موسى بحجة البناء دون ترخيص. وفي وقت لاحق شرعت قوات الاحتلال بهدم منزل ثان مأهول مكون من طابق واحد وتبلغ مساحته 140 مترا مربعا للمواطن محمد عبد السلام السير في المنطقة ذاتها، بالإضافة لهدم مغسلة مركبات لشقيقه. إلى ذلك أيضا هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم منزلا وبناية سكنية في بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس تعود للمواطن نافذ الجعبة. اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية رطاس جنوب بيت لحم. وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت برك سليمان وتمركزت على امتداد البرك الثلاثة وأغلقت مداخلها ومنعت التنقل من الشارع الرئيس الواصل إلى القرية أو إلى قرية رطاس ومركز مدينة بيت لحم. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجرا مخيم دهشة جنوب بيت لحم وتمركزت في عدد من أحيائه وداهمت وفتشت عددا من المنازل دون أن يبلغ عن اعتقالات. أصيبت سيدة فجر اليوم إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليها بالضرب خلال اقتحام قرية كفر قليل جنوب مدينة نابلس. في سياق آخر، أحرق مستوطنون الليلة الماضية مشطبا للمركبات في قرية شقبة غرب مدينة رام الله، ما أدى لامتداد النيران إلى مساحات واسعة منه والأراضي المحيطة به. باشرت النيابة العامة والشرطة مساء أمس التحقيق في ظروف مقتل مواطن بمدينة الخليل. وقال الناطق باسم الشرطة العميد لؤي رزقات إن النيابة العامة والشرطة باشرتا التحقيق في واقعة مقتل مواطن يبلغ من العمر 20 عاما في مدينة الخليل. نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن دبلوماسي أمريكي تأكيده إحراز تقدم في المحادثات مع إيران بما في ذلك إنشاء آليات بشأن مضيق هرمز ووقف إطلاق النار في لبنان. وتوصلت إيران والولايات المتحدة إلى التفاهم على آليات لوقف المواجهات في لبنان وتأمين مضيق هرمز وفق ما أعلن الوسيطان الباكستاني والقطري في ختام الجلسة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا لإنهاء الحرب. هذا ونقلت صحيفتها آرتس العبرية عن مصدر إسرائيلي قوله إن الجيش سيضطر إلى الانسحاب جزئيا من الخط الأصفر في لبنان، مضيفة أن الفريقين الإسرائيلي واللبناني سيحددان ضمن محادثات هذا الأسبوع المناطق التجريبية التي ستنقل مسؤوليتها إلى الجيش اللبناني. إلى أخبار الرياضة، سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر لتقلب مصر تأخرها بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف لهدف على نيوزيلندا، وتحقق أول انتصار في تاريخها بكأس العالم لكرة القدم في مشاركتها الرابعة بالنهائيات فجر اليوم.
2: الله يا مصر، الله يا أرض الحضارة والتاريخ، الله يا أرض الأبطال، يأتي تريزيجيه، سجل تريزيجيه وضعها في المرمى وسجل الثالث، رأسية تريزيجيه.
1: وكان منتخب السعودية تلقى هزيمة برباعية من دون رد أمام إسبانيا مساء أمس. هذا وواصل منتخب بلجيكا نتائجه المخيبة في المجموعة السابعة للمونديال بالتعادل بدون أهداف مع إيران ضمن منافسات الجولة الثانية. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة اليوم، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. وفق الأرصاد، درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القدس المحتلة تصل إلى 28 درجة مئوية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
3: راديو بيت لحم 2000. الأولى في بيت لحم.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشأ الدين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
4: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
6: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6626 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشاء الدين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
4: خلص اسمه، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: نشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم، نبدأ نشرتنا بهذا الخبر العاجل. قبل قليل فقد استشهدت مواطنة على الأقل وأصيب عدد آخر من المواطنين باستهداف مركبات مدنية في مدينة غزة، فيما شهدت مناطق شرقي القطاع إطلاق نار مكثف من الآليات والطيران المروحي. وقال الزميل الصحفي إبراهيم قنن من قطاع غزة إن شهيدة على الأقل ارتقت وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف إسرائيلي لمركبات مدنية مقابل مول الرحاب في حي الرمال غربي مدينة غزة. وأضاف أن الاحتلال استهدف مركبة ثم بعد تجمع المواطنين أعاد القصف، مما أدى لإصابة عدد آخر وتضرر عدد من المركبات في المكان الذي يعد حيويا في المدينة.
2: سلسلة من الانفجارات العنيفة التي هزت قلب مدينة غزة، تحديدا في شارع أحمد عبد العزيز وبالقرب من مول يعرف باسم مول الرحاب. عدد من الغارات الإسرائيلية التي نفذت واستهدفت الشارع، وعدد من المركبات والجبات التي كانت متوقفة في هذا الشارع. أصوات الانفجارات عنيفة جدا، وجاءت الغارات الإسرائيلية الخمس على الأقل متتابعة. ويعني عندما تقدم الناس من أجل معرفة ما الذي جرى، حدث انفجار آخر جراء غارة إسرائيلية. الحديث الأول يدور عن عدد من الشهداء والجرحى الذين يعني سقطوا جراء هذه الغارات أو سلسلة الغارات العنيفة التي استهدفت وسط مدينة غزة. الوضع صعب جدا، خمسة من الانفجارات العنيفة التي دوت في قلب مدينة غزة وفي المركز التجاري للمدينة، وعدد كبير من المواطنين يكونوا في هذا التوقيت يتسوقوا أو يحاولوا الحصول على ما يلزمهم من احتياجات.
1: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم منزلين مأهولين ومغسلة مركبات في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة أم ركبة جنوب البلدة وأغلقتها بشكل محكم قبل أن تشرع بهدم منزل من طابق واحد مساحته الإجمالية نحو 100 متر مربع يعود للمواطن محمد علي سليم موسى بحجة البناء دون ترخيص. وفي وقت لاحق شرعت قوات الاحتلال بهدم منزل ثان مأهول مكون من طابق واحد تبلغ مساحته 140 مترا مربعا يعود للمواطن محمد عبد السلام السير في المنطقة ذاتها، بالإضافة لهدم مغسلة مركبات لشقيقه. كما هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم منزلا وبناية سكنية في بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة. استشهد طفل وفتى وأصيب شابان آخران فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل. وأفادت مصادر أمنية ومحلية باستشهاد الطفل رضا سامي حسن عوض 15 عاما وعيسى عرفات إسماعيل عوض 19 عاما برصاص قوات الاحتلال قرب مستوطنة كرمتسور المقامة على أراضي المواطنين في بيت أمر، حيث تركتهما ينزفان لفترة طويلة قبل أن تحتجز جثمانيهما. كما أصيب شابان آخران برصاص قوات الاحتلال في البلدة نقلا إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، ووصفت حالتهما بالمستقرة. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم المدخل الرئيس لقرية مراح رباح جنوب بيت لحم، ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية جورت الشمعة جنوب المحافظة. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم صباح اليوم. هذا واقتحمت قوات الاحتلال فجرا مخيم دهيشة جنوب بيت لحم، وداهمت وفتشت عددا من المنازل فيه دون أن يبلغ عن اعتقالات. إلى ذلك أصيبت سيدة فجر اليوم إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليها بالضرب خلال اقتحام قرية كفر قليل جنوب مدينة نابلس. أكد التلفزيون الإيراني أن الوفد المفاوض برئاسة محمد باقر قاليباف غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة. وكانت وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن دبلوماسي أمريكي تأكيده إحراز تقدم في المحادثات مع إيران، بما في ذلك إنشاء آليات بشأن مضيق هرمز ووقف إطلاق النار في لبنان. وتوصلت إيران والولايات المتحدة إلى التفاهم على آليات لوقف المواجهات في لبنان وتأمين مضيق هرمز وفق ما أعلن الوسيطان الباكستاني والقطري اليوم في ختام الجلسة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا لإنهاء الحرب. إلى ذلك نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مصدر إسرائيلي قوله إن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى الانسحاب جزئيا من الخط الأصفر في لبنان. وأشار المصدر إلى أن الفريقين الإسرائيلي واللبناني سيحددان ضمن محادثات هذا الأسبوع المناطق التجريبية التي ستنقل مسؤوليتها إلى الجانب اللبناني. إلى الرياضة، سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر لتقلب مصر تأخرها بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف لهدف على نيوزيلندا، وتحقق أول انتصار في تاريخها بكأس العالم في مشاركاتها الرابعة بالنهائيات.
3: ولا زالت لمنتخب مصر، الله الله الله الله الله أكبر الله أكبر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا أرض الحضارة والتاريخ، الله يا أرض الأبطال. يأتي تريزيجيه، سجل تريزيجيه وضعها في المرمى وسجل الثالث، راسية تريزيجيه.
1: وكان منتخب السعودية تلقى هزيمة برباعية من دون رد أمام إسبانيا مساء أمس، فيما وصل منتخب بلجيكا نتائجه المخيبة في المجموعة السابعة للمونديال بالتعادل بدون أهداف مع إيران ضمن منافسات الجولة الثانية. ختاما بحالة الطقس، يكون الجو صافيا هذا النهار، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. الأرصاد الجوية تفيد بأن درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القدس المحتلة اليوم تصل إلى 28 درجة مئوية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
6: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نساء الدين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا عندي الحل، خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: نشرة 12 ظهراً يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهدت طالبة في الثانوية العامة رغد عاشور في قصف إسرائيلي استهدف حي الرمال غربي مدينة غزة صباح اليوم. وقالت مصادر محلية أن الشهيدة رغد كانت في طريقها لتقديم امتحانات الثانوية العامة. من جانبه قال زميله الصحفي إبراهيم قنن إن طائرات الاستطلاع استهدفت سيارة في شارع أحمد عبد العزيز بحي الرمال بخمسة صواريخ، ما أسفر عن استشهاد الفتاة التي كانت تمر في الشارع ونجاة ركاب مركبة. وأضاف أن الاحتلال استهدف مركبة ثم بعد تجمع المواطنين أعاد القصف مرتين، ما أدى لإصابة عدد آخر وتضرر عدد من المركبات في المكان الذي يعتبر حيويا في المدينة.
2: سلسلة من الانفجارات العنيفة التي هزت قلب مدينة غزة، تحديدا في شارع أحمد عبد العزيز وبالقرب من مول يعرف باسم مول الرحاب. عدد من الغارات الإسرائيلية التي نفذت واستهدفت الشارع، وعدد من المركبات والجبات التي كانت متوقفة في هذا الشارع. أصوات الانفجارات عنيفة جدا، وجاءت الغارات الإسرائيلية الخمس على الأقل متتابعة. ويعني عندما تقدم الناس من أجل معرفة ما الذي جرى، حدث انفجار آخر جراء غارة إسرائيلية. الحديث الأول يدور عن عدد من الشهداء والجرحى الذين يعني سقطوا جراء هذه الغارات أو سلسلة الغارات العنيفة التي استهدفت وسط مدينة غزة. الوضع صعب جدا، خمسة من الانفجارات العنيفة التي دوت في قلب مدينة غزة وفي المركز التجاري للمدينة، وعدد كبير من المواطنين يكونوا في هذا التوقيت يتسوقوا أو يحاولوا الحصول على ما يلزمهم من احتياجات.
1: استشهد فتى وطفل وأصيب شابان آخران فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل. وقالت مصادر أمنية ومحلية إن الطفل رضا سامي حسن عوض 15 عاما وعيسى عرفات إسماعيل عوض 19 عاما ارتقيا برصاص قوات الاحتلال قرب مستوطنة كرميتسورة المقامة على أراضي المواطنين في بيت أمر، حيث تركتهما ينزفان لفترة طويلة قبل أن تحتجز جثمانيهما. كما أصيب شابان آخران برصاص قوات الاحتلال في البلدة ونقلا إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، ووصفت حالتهما بالمستقرة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بركسا في منطقة الشغراب شرق بيت ساحور. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافتان اقتحمت المنطقة وتمركزت في منطقة حديقة الأميرة التي هدمت سابقا، ثم هدمت بركسا لتربية الدواجن. وكانت قوات الاحتلال هدمت قبل فترة متنزها في عش غراب، كما فرضت إجراءات عسكرية مشددة من إغلاقات وحواجز عسكرية. هذا وهدمت قوات الاحتلال صباح اليوم منزلين مأهولين ومغسلة مركبات في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، فيما هدمت منزلا وبناية سكنية في بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة. قالت محافظة القدس في بيان إن جمعية عطيرة كهنيم الاستيطانية تقدمت بدعوى مالية أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس ضد عائلة المواطن زهير الرجبي وإخوته، تطالبهم فيها بدفع نحو 1.5 مليون شيكل كبدل استخدام عن البناية التي يقطنون فيها في حي بطن الهوى. وأضافت المحافظة أن هذه الدعوة تسعى إلى إلزام العائلة بدفع مبالغ مالية عن السنوات السبع الماضية مقابل سكنها في بناياتها، في خطوة تعني فعليا مطالبة أصحاب المنازل بدفع إيجار بأثر رجعي عن العقار الذي يعيشون فيه ويدافعون عنه في مواجهة محاولات تهجيرهم والاستيلاء عليه. وأشارت المحافظة إلى أن هذه الدعوة تأتي بعد أن كانت محكمة الاحتلال منحت عائلة الرجبي مهلة حتى 17 من أيار الماضي لتنفيذ قرار إخلاء منزلها في حي بطن الهوى، إلا أن العائلة نجحت في استصدار قرار قضائي بتجميد تنفيذ الإخلاء لمدة 60 يوما. أكدت وزارة الخارجية السويسرية أن خريطة الطريق بين واشنطن وطهران تهيئ الظروف لاستئناف المناقشات الفنية الجديدة فورا، ومن المتوقع أن تنطلق المحادثات الفنية بين الطرفين هذا اليوم. هذا وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن بيان باكستان وقطر لديه أهمية خاصة، ومن أبرز محاوره تشكيل لجنة إشراف على تنفيذ مذكرة التفاهم، وسيتم إنشاء آلية لمتابعة تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم بشأن لبنان، وهذا يكتسب أهمية. وكان التلفزيون الإيراني أكد أن الوفد المفاوض برئاسة محمد باقر قاليباف غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة. إلى ذلك، شدد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جيدعون ساعر على أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان، قائلا إنه لا مطامع لإسرائيل في لبنان، لكنها لن تنسحب من المنطقة الآمنة ولن تعرض مستوطنيها لهجمات حزب الله على حد تعبيره. وكانت وكالة أسوشيتد بريس أكدت نقلا عن دبلوماسي أمريكي إحراز تقدم في المحادثات مع إيران، بما في ذلك إنشاء آليات بشأن مضيق هرمز ووقف إطلاق النار في لبنان. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكم.
4: أي هاي نسادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: النشرة الواحدة ظهراً يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. استشهدت طالبة في الثانوية العامة وأصيب عدد آخر من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف حي الرمال غربي مدينة غزة صباح اليوم. وقالت مصادر محلية أن الشهيدة هي طالبة في الثانوية العامة رغد عاشور وكانت في طريقها لتقديم امتحاناتها. وذكر زميل الصحفي إبراهيم قنن أن طائرات الاحتلال استهدفت سيارة في شارع أحمد عبد العزيز في حي الرمال بخمسة صواريخ، ما أسفر عن استشهاد الفتاة التي كانت تمر في الشارع، مضيفا أن الاحتلال استهدف مركبة في البداية ثم بعد تجمع المواطنين أعاد القصف مرتين، ما أدى لإصابة عدد آخر وتضرر مركبات في المكان الذي يعد حيويا في المدينة.
1: سلسلة من الانفجارات العنيفة التي هزت قلب مدينة غزة، تحديدا في شارع أحمد عبد العزيز وبالقرب من مول يعرف باسم مول الرحاب. عدد من الغارات الإسرائيلية التي نفذت واستهدفت الشارع وعدد من المركبات والجبات التي كانت متوقفة في هذا الشارع. أصوات الانفجارات عنيفة جدا، وجاءت الغارات الإسرائيلية الخمس على الأقل متتابعة. ويعني عندما تقدم الناس من أجل معرفة ما الذي جرى، حدث انفجار آخر جراء غارة إسرائيلية. الحديث الأول يدور عن عدد من الشهداء والجرحى الذين يعني سقطوا جراء هذه الغارات أو سلسلة الغارات العنيفة التي استهدفت وسط مدينة غزة. الوضع صعب جدا، خمسة من الانفجارات العنيفة التي دوت في قلب مدينة غزة وفي المركز التجاري للمدينة، وعدد كبير من المواطنين يكونوا في هذا التوقيت يتسوقوا أو يحاولوا الحصول على ما يلزمهم من احتياجات.
0: استشهد طفل وشاب وأصيب آخران فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل. وأفادت مصادر أمنية ومحلية باستشهاد الطفل رضا سامي حسن عوض 15 عاما والشاب عيسى عرفات إسماعيل عوض 19 عاما برصاص قوات الاحتلال قرب مستوطنة كرمتسور المقامة على أراضي المواطنين في بيت أمر، حيث تركتهما ينزفان لفترة طويلة قبل أن تحتجز جثمانيهما. كما أصيب شابان آخران برصاص قوات الاحتلال في البلدة ونقلا إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، ووصفت حالتهما بالمستقرة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم براكسا في منطقة عش غراب شرق بيت ساحور. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال ترافقها جرافتان اقتحمت المنطقة وتمركزت في حديقة الأميرة التي هدمت سابقا، ثم هدمت براكسا لتربية الدواجن. كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم منزلين مأهولين ومغسلة مركبات في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. هذا وهدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي منزلا وبناية سكنية في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. وأصيب مواطن ظهر اليوم برصاص قوات الاحتلال في بلدة كفر عقب. وذكرت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص المطاطي في الركبة تم استلامها من مركز الشفاء الطبي في كفر عقب. قالت محافظة القدس إن جمعية عطيرة كهنيمة الاستيطانية تقدمت بدعوى مالية أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس ضد عائلة المواطن زهير الرجبي وإخوته، تطالبهم فيها بدفع نحو 1.5 مليون شيكل بدل استخدام عن البناية التي يقطنون فيها في حي بطن الهوى. وأضافت المحافظة أن هذه الدعوة تسعى إلى إلزام العائلة بدفع مبالغ مالية عن السنوات السبع الماضية مقابل سكنها في بنايتها، في خطوة تعني فعليا مطالبة أصحاب المنازل بدفع إيجار بأثر رجعي عن العقار الذي يعيشون فيه ويدافعون عنه في مواجهة محاولات تهجيرهم والاستيلاء عليه. قال مسافرون قادمون عبر جسر الملك حسين إن الأزمة الفعلية على المعبر لم تشهد تحسنا حقيقيا رغم الزيارة التي قام بها وزير الداخلية الأردني يوم أمس والتي تزامنت مع غياب الازدحام بشكل لافت في ذلك اليوم. هذا وذكرت مصادر صحفية اليوم أن وزير الداخلية زياد هب الريح ومدير هيئة المعابر أمين قنديل يتواجدون في الأردن لمتابعة موضوع تخفيف أزمة السفر عبر الجسر. وأوضح المصدر أن جهودا أخرى تبذل مع الأوروبيين للضغط على إسرائيل لزيادة ساعات عمل المعبر. هذا وقال عضو مجلس النواب الأردني محمد الظهراوي في تصريحات إذاعية إن هناك بعض التجاوزات الفردية المتعلقة بآليات العمل على الجسر، مشددا على أنها ستتم معالجتها ومتابعتها من الجهات المختصة. وأضاف الظهراوي أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء الأردني لإنشاء جسر جديد برعاية أردنية، موضحا أنه تم طرح عطاء بقيمة 64 مليون دولار للمشروع، إلى جانب المطالبة بإقامة منصة مؤقتة لخدمة المسافرين واستثناء الحالات الإنسانية الطارئة بما في ذلك حالات الوفاة والمرض والسفر العاجل. وأشار إلى أن الجهات المعنية ستتابع وترصد جميع الأشخاص المتورطين في المتاجرة ببيع تذاكر منصة الحجز، مع فرض رقابة مشددة واتخاذ إجراءات لازمة بحق المخالفين. إلى حالة الطقس، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. في أمان الله.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: وأول أوردر

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد مسعف وأصيب عدد آخر من المواطنين قبل قليل جراء قصف الاحتلال مركبة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر طبية أن المسعف ميسر الخواجة استشهد في استهداف طيران الاحتلال مركبة مدنية في مواصي خان يونس. وكانت الطالبة في الثانوية العامة رغد عاشور استشهدت وأصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة قبل نحو ساعتين جراء قصف الاحتلال مركبة في حي الرمال غرب مدينة غزة. عم الإضراب الشامل بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل اليوم بعد ارتقاء طفل وشاب برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين. وكانت مصادر أمنية ومحلية أفادت باستشهاد الطفل رضا سامي حسن عوض 15 عاما وعيسى عرفات إسماعيل عوض 19 عاما برصاص قوات الاحتلال قرب مستوطنة كرمتسور المقام على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في بيت أمر، حيث تركتهما ينزفان لفترة طويلة قبل أن تحتجز جثمانيهما. كما أصيب شابان آخران برصاص قوات الاحتلال في البلدة نقلا إلى إحدى المستشفيات للعلاج ووصفت حالتهما بالمستقرة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم براكسا في منطقة عش غراب شرق بيت ساحور. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال برفقة جرافتين اقتحمت المنطقة وتمركزت في حديقة الأميرة التي هدمت سابقا ثم هدمت براكسا لتربية الدواجن. كما هدمت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم منزلين مأهولين ومغسلة مركبات في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، في حين هدمت في بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة منزلا وبناية سكنية. قالت محافظة القدس إن جمعية عطيرة كهنيم الاستيطانية قدمت دعوى مالية أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس ضد عائلة المواطن زهير الرجبي وإخوته، تطالبهم فيها بدفع نحو 1.5 مليون شيكل بدل استخدام عن البناية التي يقطنون فيها في حي بطن الهوى. وأضافت المحافظة في بيان صدر عنها اليوم أن هذه الدعوة تسعى إلى إلزام العائلة بدفع مبالغ مالية عن السنوات السبع الماضية مقابل سكنها في بناياتها، في خطوة تعني فعليا مطالبة أصحاب المنازل بدفع إيجار بأثر رجعي عن العقار الذي يعيشون فيه ويدافعون عنه في مواجهة محاولات تهجيرهم والاستيلاء عليه. قال مسافرون قادمون عبر جسر الملك حسين إن الأزمة الفعلية على المعبر لم تشهد تحسنا حقيقيا رغم الزيارة التي قام بها وزير الداخلية الأردني يوم أمس والتي تزامنت مع غياب الازدحام بشكل لافت في ذلك اليوم. هذا وذكرت مصادر صحفية أن وزير الداخلية زياد هب الريح ومدير هيئة المعابر أمين قنديل يتواجدون في الأردن لمتابعة موضوع تخفيف أزمة السفر عبر الجسر. وأوضح المصدر بأن جهودا أخرى تبذل مع الأوروبيين للضغط على إسرائيل لزيادة ساعات عمل المعبر. هذا وقال عضو مجلس النواب الأردني محمد الظهراوي إن هناك بعض التجاوزات الفردية المتعلقة بآليات العمل على الجسر، مشددا على أنها ستتم معالجتها ومتابعتها من الجهات المختصة. وأضاف الظهراوي أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء الأردني لإنشاء جسر جديد برعاية أردنية، موضحا أنه تم طرح عطاء بقيمة 64 مليون دولار للمشروع إلى جانب المطالبة بإقامة منصة مؤقتة لخدمة المسافرين واستثناء الحالات الإنسانية الطارئة بما في ذلك حالات الوفاة والمرض والسفر العاجل. وأشار إلى أن الجهات المعنية ستتابع وترصد جميع الأشخاص المتورطين في المتاجرة ببيع تذاكر منصة الحجز مع فرض رقابة مشددة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقعة، غدا يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نساء الدين،
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم عبر الهواء مباشرة، وعلى مدار تقريبا ساعة من الوقت رح نكون احنا وياكم ببرنامج حديث البلد. حديث البلد بالتعاون مع شركة القسراوي التجارية الصناعية، عالم من التسالي. وحديث البلد لليوم 22/6/2025، 5 دقائق بعد الساعة 3 باستديوهات إذاعة المرح. ومن مرح بالخليل إلى راديو بيت لحم 2000 في بيت لحم، كل التحيات والتقدير لكل متابعينا وين ما كنتوا عم بترافقونا، سواء على الموجة أو من خلال البث المباشر على فيسبوك أو من خلال التلفزيون، وبالإضافة إلى بث تيك توك. تحياتي للجميع وأهلا وسهلا فيكم دائما بحديث البلد من خلال هذا البرنامج ومن خلال هذه المساحة الزمنية، بنكون معكم بآخر الأخبار. وأيضا ضيوف حلقتنا لليوم، اليوم رح يكون معنا الضيف أحمد جبرين، هو عضو لجنة المتعثرين. اليوم كان في لهم وقفة أمام مجلس الوزراء، هل شافوهم؟ هل سمعوهم؟ هل تعاطفوا معهم؟ هل وافقوا أن يكون حوار بين المتعثرين وبين الحكومة أو لا؟ اليوم رح نتابع الموضوع. إيهاب النتش معنا على هندسة الصوت من مرح، وصالح كنعان من بيت لحم، وتحياتي لإلكم. أنا سمر الدبس.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القسراوي التجارية الصناعية. القسراوي عالم من التسالي.
2: القسراوي عالم من التسالي.

خطفوني ها مو خطفوني خطفوني بتذكر في بداياتي كنت أحكي معتسم فكانوا يضلوا يقولوا لي صاد صاد يا بنت الحلال مو سين صاد مثل سلطان مو سلطان واليوم خطفوني شفتوا يعني مو بس أنا عندي أخطاء بالأحرف خطفوني بدل خطفوني عسى الله أن ينهي كل هذه الابتلاءات ويعود شعور الطمأنينة إلى قلوبنا

اتركها تأتي كما أرادها الله، لعلها تأتي كما تمناها قلبك. الله أعلم ما في قلوبنا، والله أعلم باحتياجاتنا، والله أعلم بما يناسبنا. فاتك ما فاتك مش لأنه حظك سيء أبداً أبداً، بل لأن حكمة الله أكبر من استيعابك. إذا حابين تسمعوا أي أغنية اليوم على هندسة الصوت إيهاب، رح يسمعكم كل الأغنيات الحلوة. امبارح حلفتني يا إيهاب أغنية زمانية قديمة جدا جدا كنا نسمعها من التراث، يا بتجوز يا بفقع. والله كتير مبسط على هاي الأغنية، طلعت لي هيك فجأة وحتى عملت عليها ستوري وأنا عم بغنيها وهيك من كل قلبي. فبنهديها لكل اللي بيفكروا إنهم يرتبطوا ويتزوجوا اليوم قبل ما يفقعوا. بهديها لإيهاب أنا شخصياً. مش ناويين نخسرك والله، مو حابين. يا رب قولوا أمين إنه إيهاب يتجوز، يا رب تسهل أموره بالزواج.

طيب خلينا نشوف حركة التنقل إلى محافظات الجنوب بهاي الأثناء. إحنا دخلنا من النبي يونس على الخليل فكانت فاتحة وسالكة، بس بالنسبة لرأس الجورة فهي مغلقة بالاتجاهين، وفرش الهوى فاتحة وسالكة بالاتجاهين. حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، زيف سالكة، بن نعيم سالكة، النشاش كمان سالكة، مراح ربح سالكة، المنشية سالكة، جارة الشمعة سالكة، ودوار قوع سالك، الفحص سالكة، وأيضا سعير مغلقة برضو مع أنه النبي يونس فاتحة لكن سعير مغلقة. سبحان الله، يعني هي كلها شارع بين البوابتين، واحدة اليوم فاتحة والتانية مسكرة. الفوار مغلقة، دورة سالكة، رأس الجورة قلنا مغلقة بالاتجاهين، وأيضا العروب العجوري مغلقة بالاتجاهين.

خلينا نقول مساء الخير للأصدقاء اللي بلشوا يتواصلوا معنا، يتركوا تعليق من خلال الفيسبوك. الحاج محمد يسعد مساكي، سمار إليك وللطاقم أهلا وسهلا. أبو إبراهيم الشطريد كمان مساء الخير. والحزن يهدم الجسد، لا تحزن فالله الذي خلقني وخلقك يدبر لك ما سيدهشك ويجبر كسر خاطرك. صح أم إبراهيم، الله يسعد مساكي، أهلا وسهلا عزيزتي. أبو حسان كيف الحال؟ الحال الحمد لله رب العالمين، لكن دوام الحال من المحال صح؟ منى مساء الخير يا ست منى. عز الدين الله يسعد مساكي أختي سمر، كل احترام وتقدير لبرنامجكم، شكرا. بدو أغنية وطنية فلسطينية.

أول ما قرأت أول ثلاث كلمات فقلت هيك معقول يعني ولا مش معقول، فبس كملت قلت أكيد مش معقول ولا مرة بده يكون عنا استقالة رئيس الوزراء. هون أنا قلبي صار تك تك تك إنه إيه رئيس الوزراء مين؟ رئيسنا وزراءنا ولا حدا تاني؟ فهو رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. احنا ابدا ما بيستقيلوا ابدا، ما حدا احنا بيوصل كرسي او مكانة معينة ومستوى معين من سواء وزارة او مجلس الوزارة او الى اخره او مدير مكتب او مدير مؤسسة حكومية، ابدا ما في استقالات. احنا او طرد او تقاعد او ايقاف عن العمل لان في تحقيق بس، او اما استقالات لا. فهي الاستقاله هون لرئيس الوزراء البريطاني. اليوم سعر الذهب في المعاملات الفورية ارتفع 0.9%، يعني الأونصة اليوم ب 4196، يعني تقريبا 4200. يعني في ناس بيقولوا اشتروا بهذا الوقت للي معه مصاري يشتري، لأنه بجوز ترتفع ل 5000، هيك بتكون ربحته 800 دولار. صح

بعد انتهاء الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية بسويسرا، النفط عم بتراجع بنحو 1% مع انحسار مخاوف الإمدادات. الذهب يستعيد زي ما قلنا بريقه، بيستعد يعني بيصعد من أدنى مستوى اللي كان مبارح لليوم، صار وضعه أفضل تقريبا $100. الدولار اليوم ب 2.96، الدينار ب 4.17، واليورو ب 3.39. مساء الخير للجميع، وأهلا وسهلا بكل الأصدقاء اللي عم بتواصلوا معنا من خلال البث المباشر، كما من خلال تيك توك. الأصدقاء معتصم دير بالك على المتابعين، تحياتي، والموجودين برضو من خلال التعليقات أهلا وسهلا فيكم جميعا، ودائما لكم منا كل التحيات والاحترام والتقدير.

يعني احنا بنخف، لكن القادة الإسرائيليين ابدا ما عم بيخفوا، كل يوم هيك بتتطور حالتهم من السيء الى الأسوأ صراحة، لان تفكيرهم مش طبيعي. بعضهم من القادة اللي شوي بيعطيك توقعات وشوي تحريض وشوي تخوفات، يعني اليوم سيناريو مشابه لهجوم 7 أكتوبر بحسب هارتز. من مين هاي المرة؟ من رئيس الشباك اللي بيحذر من نقاشات مغلقة من حدوث هجوم بري متزامن ومنسق على مدينة إيلات. من وين يا إخوان؟ من وين هذا الهجوم بحسب ما هو بتوقع؟ من الأردن وربما من الحدود البحرية. وبيقولهم للمسؤولين الكبار في الجهاز، يعني ديروا بالكم، يعني في سيناريو هجوم محتمل على المدينة على رأس سلم الأولويات، لازم تاخدوه بعين الاعتبار. هذا أكيد في عندهم هيك لعبة جديدة، فبالتالي عم بمهدوا للموضوع من خلال بعض القاعدة اللي عم بنشروا هاي التخوفات أو بحذروا من يعني هجوم معين. تخيلوا يعني الله أعلم على شو ناويين، يعني في نية عم ببيتوا علانية، شو هي الله أعلم.

أبو لؤي، مساء الخير، تحياتنا لإلك. كيفك وكيف حالك؟ وطمنا عن صحتك. تم إلغاء بيقول عمليتي الدماغية وأنا الآن زلت من المستشفى. تم تأجيلها للعلاج بالدواء أولا لأن العملية خطيرة جدا. دعوا له بالشفاء أبو لؤي سدر، إن شاء الله ما بتشوف شر. يعني هم الأطباء بيكونوا يعني عارفين أكثر مني ومنك عن الوضع وعن إذا من الأولويات عملية أو إنك ترجع تأخذ الأدوية، وإن شاء الله ما بتحتاج العملية والدواء بيكون مفيد. سامي، مساء الخير للجميع، أهلا وسهلا يا سامي.

طلاب توجيهي طلعوا اليوم من قاعة الامتحان وبيقولوا إنه امتحان اليوم بمادة الأحياء صعب كتير كتير كتير وفيها تركات كتير كتير كتير. يعني كالعادة الطلاب حدا بيكون دارس كتير منيح وحدا دارس شوي نص نص وحدا مش دارس بالمرة ورايح فشو بده يقول أكيد صعبة. لكن المرة هاي يعني أغلبية الطلاب فعلا بيقولوا إنه الامتحان اليوم كتير صعب.

بكل الأحوال لسه يعني ما فاتكم إشي، إن شاء الله هيك بتعوضوا بالامتحانات الجاي. المهم إنكم تكونوا عم تدرسوا ومركزين بالإجابات.

كمان طلاب الثانوية العامة اللي قدموا الجلسة الثانية من الإنجليزي برضو شو بيقولوا يا إيهاب؟ كتير صعب وكان في برضو تريكات. شو بيطلعوا يقولوا الطلاب هيك معصبين ودموع في عيونهم أول ما بيطلعوا؟ حدا بيسألهم بقولهم كيف الامتحان؟ شو بيقولوا؟ حسبي الله ونعم الوكيل على اللي حط الأسئلة. يا الله اللي بحطوا الأسئلة شو بتوصلكم دعوات.

اللي مضايقني يا عمر العبدالله وضع الجسر حاليا صعب كتير كتير كتير، فان شاء الله يكون في حل. هلا شوفوا، احنا صار لنا فترة بنحكي، صار لنا كم سنة بنحكي عن الموضوع، عن قديش الوضع مزري صراحة ومذل ومهين وبهدلة وإلى آخره. امبارح كان النائب الأردني محمد الظهراوي هو بيحكي كتير صراحة عن الموضوع، وهاي المرة نزل شخصيا للجسر وحكى انه في توجيهات من رئيس الوزراء. لشو يا اخوان؟ بسطوا، راح يكون في جسر جديد. في توجيهات من رئيس الوزراء لانشاء جسر جديد بتكلفه 64 مليون دولار. متى الله اعلم. تم ارسال المهم عطاء بقيمه هذا المبلغ 64 مليون دولار، ومع المطالبه بانشاء منصه مؤقته واستثناء حالات الوفاه والمرض والسفر الطارئ. يعني منصة موجودة، لكن اللي عنده حالة وفاة وعنده حالة مرض وعنده سفر طارئ، هاي الفترة ممكن يكون له تنسيق ويقدر ينزل ويرجع بالوقت اللي بيحددوه. يعني ما في إلغاء للمنصة بكل الأحوال بالفترة الحالية، لكن مستقبلا مع التوسيع بجوز ما يكون في أي مشاكل، تضل المنصة أو تختفي المنصة. المهم في 64 مليون دولار، هدول كفيلين بإنشاء جسر جديد حتى يكون في تسهيلات للفلسطينيين بالمغادرة أو العودة إلى البلاد.

بحسب المصادر أيضا المحلية، وزير الداخلية مش الأردني هاي المرة زياد هب الريح ومدير هيئة المعابر أمين قنديل كمان اتواجدوا في الأردن اليوم لمتابعة موضوع تخفيف أزمة السفر عبر جسر الملك حسين. المصدر كمان بيوضح بأنه جهود أخرى تبذل مع الأوروبيين حاليا للضغط على الإسرائيليين لزيادة ساعات عمل المعبر. هذا اللي بدنا إياه يا أخوان، هذا المطلوب رقم واحد. ما هو إذا زادت ساعات العمل على المعبر من الجانب الإسرائيلي ما رح يكون في أزمة ولا تأخير، سواء على استراحة أريحة اللي هي المعبر رقم واحد، ولا رح يكون في أزمة على معبر الأردن اللي هو معبر رقم ثلاثة. احنا يعني مرتبطين بالمعبر رقم 2، اذا في ساعات عمل اطول معناته في ازمه اقل، معناته في رياحه خلينا نقول للمسافرين بشكل افضل. فان شاء الله يعني مع هاي الجهود اللي عم تبذل حاليا من الجانبين الفلسطيني والاردني، والتوجه ايضا للاوروبيين، هذا اللي بدنا اياه، بدنا جهات خارجيه تضغط على الاسرائيليين حتى يزيدوا ساعات عمل المعبر. بس إن شاء الله ما يكون كله عبارة عن أخبارات، عبارة عن بروتوكولات شكلية، يعني زيارات شكلية لا المعابر وتعالوا شوفوني، هاي أنا عم بشتغل، هاي أنا عم بحاول، هاي أنا عم بقدم يعني مقترحات، وإن شاء الله يكون في نتيجة.

0: طيب نروح لفاصل إيهاب، بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي، ومن بعدها بنرجع بنكمل حديث البلد.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصرة والتجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي. القصراوي عالم من التسالي.
2: الساعة 3:30 بتوقيت القدس برعاية المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية.
3: سلامات يا عم شوب، بقدر اعرف ليش لهديت مش مركب مكيف؟
4: الله يرضى عليك تحل عني لاني مش طايق حالي. بعدين عفوا انت مين؟
3: هاي انا المهندس سنتر، ممكن تعطيني سبب واحد يخليك ما تركب مكيف لليوم؟
4: بصراحة بخرب بسرعة.
3: واذا قلت لك انه مكفول لخمس سنين؟
4: بدك الدغري، المكيفات بتسحب كهرباء وانا مش حمل.
3: هاي طيب شو رأيك انه اقل استهلاك للكهرباء مكيفات المهندس يا معلم؟ يعني شغلة 3 أجورات بالساعة اسمه استهلاك؟ يا رجل المكيف أرخص من تشغيل المروحة. يا مشوب حولهم، حول أجرب من عنك مش مكيف لأنك مش مركب مكيف. قوم روح على فرع المهندس سنتر للمكيفات على راس الجورة، أو اتصل على 0599 30 328. قال مش مركب مكيف لعليك. قال

تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: كأس العالم يجمعنا والجبريني يكمل فرحتنا. الجبريني صحي لذيذ.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

مساء الخير للجميع من جديد، وكل حدا انضم لحتى يرافقنا. أهلا وسهلا، تحياتنا لكم جميعا. الحج محمد سمعينا إيش وين راح التعليق؟ يا إذا عندك مبينين التعليقات، إذا ببينوا أنت برضو تبع شو الأغنيات المطلوبة. ما هو أنا الحق علي، أنا اللي بحكي لهم أطلبوا أغنيات، فلما أحكي لهم أطلبوا أغنيات وما ألبي لهم الطلبات فبزعلوا، فأنا مش عارفة شو بدي أعمل صراحة. يطلبوا ولا ما يطلبوا ولا نعتمد عليك إيهاب؟ أنت حر، أنت القائد اليوم، أنت الأستاذ. أبو لؤي يسعد مساكي ست سمر، أتمنى التوفيق للأردن في مباراة الغد. يا رب قولوا آمين. شفتوا مباراة مصر كمان؟ والله إنهم عن جد الفراعنة رائعين، على الأقل على الأقل إنه في صار فريق عربي إنه ممكن يتأهل يعني، فحلو كتير هذا الموضوع. فإن شاء الله يا رب إنه يقدروا يوصلوا للمراحل المتقدمة، للنصف النهائي للربع النهائي وهاي الأمور. بيستاهلوا؟ بيستاهلوا طبعا، بيستاهلوا، هم اللي بيستاهلوا والأردن بيستاهلوا كمان. بس الله يهدي أبو ليلى إن شاء الله في المباراة الجاي ويعوض المباراة اللي راحت.

0: الأستاذ.
1: بسياسة إعلام ورسمي نقلا عن عضو بفريق التفاوض الإيراني بيقول إذا لم تنتهي الحرب بلبنان فلن تجري مفاوضات بشأن أي قضايا أخرى، وإجراءات تنفيذية بشأن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة تمت بمشاركة الوفد القطري. وكان رئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين ذكرني بكبير المفاوضين عنا سائب عريقات الله يرحمه، قال إنه على أمريكا أن تكون حذرة في تصرفاتها أو في تصريحاتها، فقواتنا المسلحة مستعدة للرد.

22% فقط من سكان الضفة الغربية بيشتغلوا، يعني عاملون، بينما يعتمد الباقون على دخل هذه الشريحة المحدودة في ظل بطالة مرتفعة وغلاء متواصل.

مناشدات بانقطاع المي احنا مع بداية هذا الصيف، فبسألوا هل وصلكم الدور؟ قد صار لها المي مقطوعة عندكم يا إيهاب؟ 25 ممنوع تحكي قبل الثلاثين أو الأربعين يوم، ممنوع 25، يعني أنت عايش برفاهية أنه عم توصلك المي كل 25 أو 30 يوم، ممنوع تحكي قبل هيك. إحنا مبارح وصلتنا المي بعد انقطاع لأول مرة تقريبا شهر، فالحمد لله رب العالمين ما خلينا ولا إشي ما عملنا بالمي، استفدنا من وجودها لأبعد حدود، عبينا وغسلنا وسقينا وشطفنا كأنه عيد، حسيت كل الحارة نضفت. لما بنشوف كميات من المي على الشوارع معناته أنه المي جاية. يا مارق على الطواحين والمي مقطوعة، خايف لتدور الطواحين؟ شو التكملة؟

0: امبارح وزير الداخلية الأردني مازن شو حكى خلال زيارته لجسر الملك حسين؟ هيك طلعت منه كلمة، الوضع زبالة يعني بصراحة هيك حكاها. فيمكن يعني قديش مؤذية هاي الكلمة، إن أنت بتحكي عن وضع جسر مليان عليه ناس، فمش عارفة إنه توصيف مناسب ولا توصيف سيء للموضوع. إنه يحكيها كوزير داخلية بهاي الطريقة، ما بعرف، صار في عليها كثير اعتراض إنه مدام عارفين إنه الوضع لهالدرجة زفت ولهالدرجة زبالة، ليش يعني لهلأ ما في أي إجراءات؟ على كل حال في جسر جديد، متى رح يبلشوا في إنشاؤه، متى رح يخلص؟ المهم أعلنوا عن تكلفته 64 مليون دينار، فإن شاء الله يكون قريبا، بما أنه كمان في مناشدات للدول الأوروبية أنه يضغطوا على الإسرائيليين على الأقل أنه يفتحوا ساعات زيادة على المعبر، عمل المعبر يكون في بدل الساعة 1:00 و2:00 على 4-5، يعني ساعتين زيادة ممكن يعني الوضع يكون أفضل بكتير. فبتتخيلوا أيام ما كان 24 ساعة، يا الله مرة نزلت على الساعة 10، يعني تخيل هلأ يخطر عبالك وتنزل على الأردن، شوفوا يعني هاي النعمة اللي كنا احنا فيها. على كل حال خلينا ننتقل للموضوع التالي على الهواء مباشرة. كنا نحكي عن البطالة، وكنا نحكي عن قديش في ناس عم بتفتش على شغل، مو بس لأنه بدها تاكل وتشرب، لأن في عليها ديون متراكمة وعندها كمبيالات وعندها شكات، وما في مراعاة للوضع اللي عم بيعيشوه كموظفين أو كعاملين. السيد أحمد جبارين عضو لجنة المتعثرين معنا على الهواء مباشرة ليحكي لنا اليوم عن الوقفة الاحتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء. سيد أحمد مساء الخير.
1: الله يسعد مساكم جميعا ومساء الخير لكل مرح.
0: يعني بدي أقول لك كيف حالك، بس أنا عارفة كيف حالك اليوم.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: بكل الأحوال الحمد لله رب العالمين. اليوم كان لكم وقفة للمتعثرين مظبوط أمام مجلس الوزراء برام الله بعدكم.
1: أولاً أنا بدي أنوه شغلة ضرورية جداً، اللي هي إحنا اللي هي لجنة متعثرين فلسطين علاء الشيخ. إحنا دعينا من بداية سنة تقريباً وحنا نطالب عنا مطالبات، فعنا في جهة اللي هي ارتأت إنه هي تتبنى الأمر. أول سنة 4 أشخاص اللي راحوا مبارح وقفوا بدون لجنة متعثرين ولا يمثلون لجنة المتعثرين، لأنه إحنا مطالباتنا مع الحكومة مطالبات رسمية بالكتب الرسمية.
0: نعم لحظة سيد أحمد، أنت بتحكي عن يعني مجموعتين، مجموعة مبارح كانوا عم بيطالبوا أمام مجلس الوزراء، ولا اليوم الوقفة الاحتجاجية ولا مبارح؟ سيد أحمد بيقطع الاتصال يا إيهاب. سيد أحمد سامعني؟
1: سامعك معك.
0: طيب أنت بتحكي عن مجموعتين عم بيطالبوا باسم المتعثرين، متعثرين فلسطين مظبوط؟
1: إحنا بنرحب بأي إنسان دعا أو وقف بخصوص هذه المطالبة الشريفة والقانونية اللي هي اللي جانا متعثرين في فلسطين. إحنا قبل سنة تقريبا اللي هو أخونا علاء الشيخ خرج عن طريق صفحة الفيسبوك وسوينا منصة علاء الشيخ نجد متعثرين فلسطين علاء الشيخ، فبلشنا مطالباته والحمد لله قبل 4 أيام كنا في اجتماع إنه واحد أعضاء لجنة المتعثرين هو أخونا إياد أبو النيل بين غنام هي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح،
0: تمام،
1: وسلمناها كتاب بخصوص الوضع. طبعا أنت عارف اليوم الوضع الشعب الفلسطيني، الوضع التجاري، الوضع الناس والعمال.
0: طيب في رداءة بالصوت من المصدر على ما يبدو. سيد أحمد إذا في مجال إنك توقف بمكان إحنا.
1: لكن
0: أنت عم بتسوق؟
1: لا بس
0: طيب.
1: الله.
0: طيب بس أنا لما سألتك عن الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء بهذا الخصوص المتعثرين، أنت قلت إنه مش يعني في جهات تانية، أنتوا من خلال الكتب الرسمية وفي ناس عم بتطالب بشكل مباشر،
1: ليش؟ هذه مجموعة تصرفات.
0: هلأ ما أنت في النهاية النتيجة واحدة، مش أنتوا عم بتطالبوا يعني خلينا نقول يراعوا ظروفكم بغض النظر ما إحنا عم بنقول، أنتوا ولا هم ولا فلان ولا علتان على شو عم تعترض؟
1: بالحديث إحنا بنرحب بأي مبادرة، أي شخص بقف ووقف وبساعد. طيب. ووطفل وقاعد بطالب وبخاطب لوقف حبس المدينة في فلسطين.
0: نعم.
1: اليوم أصبحت الحياة صعبة جدا في الضفة الغربية، يعني أنت اليوم الموظف مش قابض، اليوم عندك
0: طيب بعد كل هاي الكتب وبعد هاي الاحتجاجات والمطالبات في استجابة للموضوع ولا في
1: حل؟ احنا انصدمنا في شغل واحد يعني انه راس المال في النص الغربي فلسطين هو اللي قاعد بتحكم في الامور الخاص نص الامر هذا وحق المدين. بعض الشركات الكبرى بعض راس المال الكبير في البلد اليوم لا بيعني الشعب الفلسطيني ولا بيعني العامل الفلسطيني ولا بيعني الموظف، بيعني انه مصالح ظل شغال وينحرق الشعب الفلسطيني ما عنده اي مشكله. فاحنا كان عندنا مخاطبات لاخونا ابو جهاد اللي هو نائب الرئيس، وقبل ثلاث ايام مع الاخت اللي هي ليلى غنام يعني ما شاء الله عنها ومشكوره يعني اعطيناها كتاب رسمي تسلمه لاخونا نفيس الرئيس كمان مره، اللي هي كمان ان شاء الله استعدت على انه هذا الامر يصل قريب جدا للحل. ما بصير احنا يعني للجنة المتعافرين الفلسطيني النسائي يعني العامل اللي مش قادر يطعم اطفاله بتروح انت ترفع عليه اوامر حبس وهو
0: نعم. طيب حاليا في استجابة لكل هاي المطالب ولا مجرد وعودات سيد احمد؟
1: وعودات، ما في اي شيء رسمي. الشيء اللي احنا يعني شبه حاسين فيه اللي هو العمل على تغيير القوانين. مجلس الوزراء يعني في عنده إعاز اللي هو بتغيير قوانين التنفيذ اللي هو يتلائم مع القوانين الدولية. هذا الأمر يعني القوانين الدولية العهد الدولي المادة 11 لا يجوز حرف الجسد مقابل المال. فلسطين انضمت للعهد الدولي يعني في 2013 أو 2014 وسيادة الرئيس اصدر كتاب فيه في 2023 تطبيق المعاهدة الدولية. من ضمن المعاهدة الدولية اللي هو لا يجوز حبس الجسد مقابل المال، الإنسان متعثر ما قادر يسد ما بجوز لك يحبسه.
0: نعم.
1: فإحنا جينا اصطدمنا في هذا الأمر إنه بعض اللي هي مجلس القضاء الأعلى يعني ما راضي يطبق هذه المعاهدة خاص نص جزئية الحبس.
0: نعم. طب كم عدد المتعثرين حاليا اللي انت بتعرف يعني من المنضمين لكم؟
1: كانت لدينا يعني من جهاز الشرطة قبل في 2024 ما يقارب 450,000 متعثر. بعنكي انت او 150,000 ل 300,000 يعني هذول انت تحكيكي عن مدينة زي مدينة الظاهرية.
0: طيب كم عدد المتعثرين اللي في السجون تم اعتقالهم يعني حبسهم على هذا الموضوع قديش يعني؟
1: طيب انا بالنسبة لهم كإحنا كمعلومات اللي هي بس تتاخذ من اللي هي مجلس القضاء على من الشرطة
0: يعني تقريبا
1: الصادرة انت تحكي اللي هي اوامر الحبس الصادرة في المواطنين الغربية.
0: طيب الصادرة مع بالحبس حاليا عندك ارقام؟
1: لا يقارب اكثر من 500,000 تقريبا يعني انا اتوقع يعني لانه في انسان بتكرر عليه امر حبس واحد واثنين وثلاث يعني مثلا انا شخص مثلا بيكون عليه 4-5-6 اوامر. بس للاسف اليوم في كمان الشغل الاخطر يا اخت اللي هي التعثر التجاري يعني تحكي عن مدينة الظهرية اليوم عندنا السوق اللي خط اللي كان ينزل على اسرائيل عجت الصرايل يعني الإدارة المدنية هدمت ما يقارب 350 محل تجاري. هذول أصحاب المحلات كانوا مشترين أراضي مبنيين وكل حاجة اليوم واضحهم مأساة ولا قادر يسد ولا قادر وارتفع عليهم أوامر حبس. طب أنت عارفوا إنه مش قادر يوكل عارف لا باع ذهب مرته باع أرضه مش قادر يسد. فلما أنت ترفع عليه أمر حبس أنت قاعد بتشارك في تدمير وتدمير مجتمع كامل. إحنا مطالبتنا واضحة للسلطة اللي هي وقف حبس المدين أو تأجيل تنفيذ أوامر الحبس لمدة عام تقريبا ودمج الملفات بدل ما يكون عندي 10 ملفات في المحكمة يندمجن في ملف واحد لما أدفع 10,000 شيكل وأدفع 5,000 يتقسم تلقائيا على الملفات الموجودة. مش كل إنسان بدي يقعد عند القاضي يقول لك تدفعني في الشهر 1000 طبعا 7-8,000 شيكل ودخلي 2000 شيكل كيف بدي أغطي؟
0: كيف مثلا؟ لازم يكون في حل.
1: للأسف كمان طبقة الموظفين
0: ما هو يعني حتى لو يعني خلينا نقول اتأجل الموضوع لمدة سنة والحال ضل على ما هو وما فيش وظيفة وما فيش مشاريع معناته ما في حل. على كل حال هذا هو الحال. تمام خلينا نتابع الموضوع إن شاء الله في المرات الجاية ونشوف إذا كان في حل ويمكن تنفيذه. شكرا.
1: أنا كمان بس تنويه للمواطنين والمستمعين لجنة المتعافرين فلسطين علاء الشيخ هي اللجنة الوحيدة والقانونية.
0: نعم. طيب شكرا لك سيد أحمد جبرين، عضو بلجنة المتعثرين مصر على علاء الشيخ. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله هاي الأمور بتنحل بأسرع وقت ممكن. بس خلينا نحكي هو بس بصراحة، يعني اللي إله مصاري على الناس هو كمان بجوز بكرة يصير متعثر، فهو عم بطالب بجزء من هذا المال حتى يقدر كمان هو يعيش وكمل حياته، مظبوط ولا لا؟ يعني أنت تدينت منه بدك ترد هذا الدين، وضعك صعب، يمكن بكرة وضعه يصير أصعب أو يمكن هلأ وضعه أصعب، فبالتالي هو بحاجة لهاي المصاري حتى يقدر يشتري مستلزمات بيته. فالموضوع معقد صراحة. وكمان في شغلة تانية، إنه في ناس استغلت هذا الموضوع وصاروا هلأ عم بتداينوا وعم بربطوا حالهم في موضوع المتعثرين. إحنا بنحكي يعني عن الأشخاص اللي كانوا من قبل يعني عندهم قروض وعندهم ديون سابقة وما قدروا بعد هاي الأوضاع ما توقفوا عن العمل، خلينا نقول كعمال وغيره. إن شاء الله الموضوع يعني بنحل قبل ما يصير كوارث أكثر في البلد. فيش ثقافي ولما فيش ثقافي يعني قصة طالب حامل شلتي عقله أبيض مثل البحتي. تعالوا شوفوا هذا الخبر، تعالوا مفتي نابلس الشيخ أحمد شوباش شو بيقول، كمان له علاقة في موضوع الديون وموضوع التعثر وموضوع الأزمة والبطالة وكل هاي الأمور. بيقول لك هل بلغ الحال بالبعض يسأل عن حكم بيع كليته لتوفير ما يسد دينه أو يقضي التزاماته؟ واحد يبيع كليته، شكله حدا سأله قال له يا مفتي افتيلي في موضوع أني أبيع كليتي لأني مش قادر أسد دين ومش قادر أوفر مستلزمات أطفالي وبيتي. فهو طبعا بيقول جماهير أهل العلم بحرموا هذا الكلام، بيع الأعضاء حرام. يعني في كتير من المفتيين ما بيوافقوا على بيع الأعضاء. ففي ناس فعلا وصل فيهم الأمر أنه يبيعوا يعرضوا كليتهم للبيع مشان يقدروا يسدوا الدين. في كتير ناس عم ياخدوا الموضوع من باب المسخرة للأسف، يعني بيقول لك 3 كيلو عيون بمية، رطل مناخير بعشرين. وفي شخص بيقول منيح اللي ذكروني فيها، حاسس انه ملهاش لازمة الكلية. طبعا كله له لازم لازمة، وربنا ما خلق شيء هيك من فراغ، حتى لو كان يعني عنا 2 كلية. فما تاخدوش الموضوع يعني ما تكون مشاكل الآخرين باب للمزح والمسخرة عندكم. يعني في ناس فعلا متعثرين، في ناس فعلا مستعدين يبيعوا كلية، مستعدين وباعوا أثاث بيتهم وباعوا سياراتهم، وهذا آخر شيء بيمتلكوه إنه كلية، إنه مدري شو مثلا جزء من كبد وهاي الأمور. فإحنا وصلنا لمرحلة فعلا واحد شوف عنده يقدر يبيعه حتى يقدر يساعد نفسه.

0: بعد دعسك أول جلسة.
1: دكتور معن مساء الخير، أهلا وسهلا. أم يا من الله يسعد أوقاتك. حسان أهلا أهلا. ازدهار زيدات مساء الخير.
2: شي نظافة ولما فيش نظافة يعني ارمي الكولا من السيارة واكتب على حيطان الحارة واطفي بالبوت السيارة.
1: مالها خربشات الحيطان أحلى من باريس، مظبوط هيك الأغنية. هاي الأغنية جابت لنا الدور، صارت تشجع أنه فعلا الواحد لازم يكتب على الحيطان. على كل حال أنا بستاء جدا جدا جدا من سائق سيارة أو مرته قاعدة جنبه وتكب بقايا سندويشة أو خبزة أو ورقة شوكولا أو بوزة أو كاسة قهوة من السيارة. يا الله شو بحزن على هذا الموضوع، مش حلو أبدا أبدا، خاصة أنت ستي يعني عزيزتي يا قلبي يا حياتي. أنت لو جوزك مش منتبه للموضوع المفروض أنت يعني أنت أم النظافة والترتيب، ما لازم توافقي أنه حدا من أولادك أو جوزك يكب إشي من السيارة، مو حلو المنظر، بشع جدا جدا. فما بالك لما تكوني أنت اللي عم تتصرفي هيك تصرف. أمين يسعد مساكي أختي سمر، مبروك لفراعنة مصر وأسود المغرب فخر العرب.

0: لهون مستمعينا الكرام بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد. كنا معكم بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. منتجاتها متوفرة بالأسواق بجودة عالية وبأسعار مقبولة، في منها مقلي وفي منها مخبوز يعني صحي. فدائما خلوا عندكم هاي المنتجات هلأ على المباريات، بتتسلوا والله يعني مش ضروري بس البشار، كمان في شبسات القصرة. وشكرا يا إيهاب، يعطيك العافية ما قصرت، وتحياتي لكم. أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: وأول أوردر

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
4: يلا بدنا نخلص في الشواكات.
5: طب يلا شدوا إيديكم.
6: أي هاي نشاط الدين
4: خرب المشروع.
5: التسليم بكرة، شو نسوي؟
6: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
4: ما هي بعيدة.
7: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
3: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
8: الله حي الصوت العالي.
9: راديو بيت لحم 2000. الأغنية في بيت لحم.

حكايات المونديال مع عمرو فكري ومحمد حافظ. عندما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اختيار أفضل 100 لاعب حي في تاريخه في مئوياته، كان من قام بالاختيار هو لاعب واحد فقط، بيلي. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي عمرو فكري. الطرف البرازيلي في صراع الأفضل عبر التاريخ الذي خاضه ضد مارادونا حقق ما يصعب على غيره إن لم يكن مستحيلا ضمن عدد من الأرقام القياسية المونديالية. إدسون أرانتيس دو ناشيمينتو أو بيلي يبقى حتى الآن أصغر من سجل في تاريخ كأس العالم بهدفه في شباك ويلز بالدور الثاني من مونديال 58 في عمر 17 و239 يوما، كما بات أصغر من يسجل 3 أهداف هاتريك عندما حدث ذلك في البطولة ذاتها أمام فرنسا في نصف النهائي. ثم في النهائي بهدفيه في شباك السويد أصبح أصغر من يسجل في مباراة النهائية بكأس العالم وهو في 17 و249 يوما، وأصغر من يشارك بالأساس في مباراة نهائي واختير أفضل لاعب شاب. في 1962 سجل هدفا وصنع آخرا في أول مباراة، ولكنه أصيب في الثانية ولم يواصل للمنافسات، ولكن البرازيل توج باللقب لتعادل رقم إيطاليا التي كانت الدولة الوحيدة التي حصلت على كأس العالم مرتين ومرتين متتاليتين. في مونديال 66 كانت سمعته تسبقه، وبعدما سجل في المباراة الأولى أصبح أول من يسجل في 3 نسخ من كأس العالم، ولكنه تعرض للإصابة ليغيب عن المباراة الثانية، وفي الثالثة تعرض للإصابة لتودع البرازيل البطولة من الدور الأول. عاد بيلي للمشاركة في مونديال 70 ليسجل في شباك تشيكوسلوفاكيا ورومانيا ثم أمام إيطاليا في النهائي ليصبح أكثر من سجل في مباريات نهائي مختلفة مرتين بالتساوي مع فافا وبرايتنر وزيدان. وفي هذه البطولة كان يفضل التمرير أكثر من التسجيل ليصنع 6 أهداف وهو رقم قياسي في نسخة واحدة، كما رفع مجموع الأهداف التي صنعها في كل نسخ المونديال إلى 10 وهو رقم قياسي آخر، من بينها 3 في نهائي 70 وهو رقم قياسي ثالث. بيلي حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وعنه قال المدافع الإيطالي بورغنيش إنه تحدث لنفسه قبل المباراة قائلا: إن بيلي من جلد وعظم مثل أي شخص آخر، ولكني كنت مخطئا. توجت البرازيل بالمونديال على حساب إيطاليا في 1970 ليرفع بيلي رصيده إلى 3 بطولات كأس عالم وهو الرقم القياسي المعضلة. أصغر من سجل في تاريخ البرازيل حتى الآن عندما هز شباك الأرجنتين وهو في 16 و9 أشهر كان الهداف التاريخي لراقص السامبا في كؤوس العالم حتى حطم رونالدو رقمه بعد 36 عاما، وكان إجمالا ثاني الهدافين التاريخيين في كؤوس العالم حتى تخطاه رونالدو وكلوزو جيرد مولر، ولكنه يبقى حتى الآن الهداف التاريخي للبرازيل ب 77 هدفا في 92 مباراة. راديو بيت لحم الفيل.

أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني على آلية لوقف القتال في لبنان، تزايد عدد النازحين العائدين للجنوب اللبناني.
2: أول ما رجعنا عن طيحة كان شعور لا يوصف، بس أول ما فتنا على البيت كنا مصدومين بشكل البيت كيف كان.
1: في خيام خاصة، طلاب الثانوية العامة الغزيون يخوضون امتحاناتهم إلكترونية.
3: النت مش متوفر في كل مكان، فحب توفروا للناس انترنت وتوفري لهم راحة بال برضو، لأنه صراحة الواحد تعب.
1: بطريركية الروم الأرثوذكس تدين استيلاء الجيش الإسرائيلي على أرض تابعة لها جنوب القدس.
4: إن البطريركية تقوم بإجراءات هادفة لإبطال هذا التعدي.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام أينما كنتم، لقاء جديد من يومية الشرق الأوسط ومعكم فيه نرمين الذهبي. بعد مفاوضات استمرت حتى ساعات الفجر الأولى من اليوم الاثنين، اختتمت الولايات المتحدة وإيران الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى التي جرت أمس في سويسرا، حيث اتفقتا على خريطة طريق تهدف للتوصل للاتفاق النهائي خلال 60 يوما. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وسطاء أن الجانبين اتفقا كذلك على آلية لوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. يأتي هذا قبل يوم من انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين ممثلي الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية برعاية أمريكية. وقد أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم أن الرئيس جوزيف عون بحث الجهود المبذولة للحفاظ على وقف إطلاق النار خلال اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس. بينما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ مارس أذار الماضي قد تخطت 4100 قتيل، بينما تجاوز عدد المصابين 12,000 جريح. لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الصحفية ميساء عبد الخالق. أهلا بك سيدة ميساء، وبداية، إلى أي مدى لا يزال الهدوء النسبي الحذر يخيم على بلدات وقرى الجنوب اللبناني؟
5: مساء الخير. طبعا كان هناك دبابة ميركافا استهدفت أطراف بلدتي المنصوري وبيوت السياد، وهذا هو الخرق الوحيد الذي تم تسجيله عمليا. مقابل ذلك كان أعلن الدفاع المدني عن انتشال جثامين 13 قتيلا من تحت الأنقاض في منطقتي النبطية ومرجعيون، في حين أن حزب الله لم يخرق الاتفاق لغاية اللحظة. طبعا التطورات متسارعة، ومن المرتقب غدا عقد جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. بطبيعة الحال اللبنان سيذهب إلى هذه الجولة الجديدة بوقف إطلاق النار أو تثبيت وقف إطلاق النار الانسحاب الإسرائيلي، خاصة في ظل التصريحات الإسرائيلية التي تتوالى على لسان نتنياهو بأنه إبقاء في المنطقة الأمنية أو ما يعرف بالخط الأصفر. هذه التطورات كان الرئيس اللبناني،
1: لكن برغم هذه التصريحات من الجانب الإسرائيلية سيدة ميساء، إلى أي مدى سيذهب المفاوض اللبناني هذه المرة بوجه مختلف لهذه المفاوضات؟ من جانب هناك دعم أمريكي، ومن جانب هناك هذا الاتفاق الصريح بين واشنطن وطهران على آلية لوقف القتال في لبنان.
5: نعم، ربما المقاربة مختلفة، لأن لبنان كان قبل هذه الجولة من المفاوضات كان يقول لا أحد يفاوض عنا، ولكن إيران ودخل لبنان في مسار إسلام أباد وتم فعلا التوصل إلى وقف إطلاق النار، فبالتالي لبنان أيضا بات جزء من مسار إسلام أباد وأمامه أيضا جملة من التحديات. هل سيستطيع تثبيت وقف إطلاق النار؟ وأيضا هل سيستطيع عليا نزع سلاح حزب الله؟ لأن الجانبين الأمريكي والإسرائيلي يريدان نزع سلاح حزب الله. وأكثر من ذلك كان هناك تصريحات إسرائيلية أنه يجب توقف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في حال عدم نجاح الحكومة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله. يعني لبنان أمام تحديات فعلا، والموقف
1: ليس فقط مع الجانب التفاوضي الإسرائيلي إنما أيضا في الداخل فيما يخص المسائل المتعلقة
5: بطبيعة الحال.
1: أشكرك شكرا جزيلا ميساء عبد الخالق الصحفية، كنت مع عبر الهاتف من بيروت. ونبقى في لبنان حيث تتزايد يوميا أعداد سكان الجنوب العائدين إلى بلداتهم وقراهم على خلفية توقف القتال بين إسرائيل وحزب الله منذ مساء السبت الماضي رغم تحذير الجيش اللبناني، إلا أن الكثيرين ممن توجهوا بالفعل إلى هذه القرى ما زالوا في حيرة من أمرهم بين إصلاح الدمار أو الاستقرار في البيوت وكذلك الخوف من تجدد القتال، كما نستمع لبعضهم ممن عادوا لبلداتهم في النبطية وصور وطورة جنوب لبنان.
2: أول ما رجعنا على الضيعة كان شعور لا يوصف، بس أول ما فتنا على البيت كنا مصدومين بشكل البيت كيف كان، ما أنه مجرد كان ضرر عادي بل كان بشكل مخيف، البواب كلها مخلوعة، الحيطان أبع من محل، يعني في فراغات بين الحيط والحيط، مش بس مجرد هيك الأزاز كله رايح، عم نحكي 95-90% من الأزاز اللي عندنا بالبيت كانوا طايرين. هلأ نحنا بالصراحة ما مننا كتير عارفين شو بدنا نعمل، هل ستتطور الأحداث وترجع تورع الحرب ونضطر نتهجر ونستعمل هالمصاري لنلاقي محل يقوينا، أو هل نحنا بحاجة لنرجع نضبط الأساس؟ عن جد نحنا محتارين شو بدنا نعمل.
6: يعني أنا كوني أحد الأشخاص اللي تعرض بيتي للدمار الخراب الكتير كبير، أكيد بهذا الوضع ورغم أنه الخطر بعده ما زال تماماً، نحنا بلشنا من اليوم نرجع نرفع الركام ونشتغل بالبيت ننظفه، لأنه بالنهاية نحن ما قلنا إلا أرضنا. يعني
7: نحن بالنسبة للدرع جينا على ضيعة منكوبة مثل ما بيقولوا، صح أنه ما تعرضت للمسح مثل الضيعة الحدودية أو القريبة على الحدود، بس أنه الدرع فيها كبير بالنسبة للمي الكهرباء الطرقات، يعني كلها مسألة وقت بالنهاية لحتى يزبطوها. وحتى البيوت يعني اللي ما تدمرت أو اللي ما تضررت بشكل جزئي صار فيها أضرار معينة مثل الأبواب، الأزاز، الشبابيك. بالنسبة لنا إنه البيت يعني ما بينسكن بدون أزاز وهالخبريات، فإنه مضطرين نظبط يعني لنسكن بالبيت.
1: نازحون من الجنوب اللبناني، وبينما تغلب الحيرة على بعض من يريدون العودة لقرى الجنوب اللبناني، هناك من قرر الاستقرار ببلدته وعدم النزوح مجددا، كما نستمع في حديث نازحتين عائدتين لعرب صليم والعباسية جنوبي لبنان.
8: بالنسبة لبلدة عرب صليم بأقليم التفاح، البلدية بمجلسها وأعضائها اشتغلوا من أول يوم، جابوا الكهرباء الاشتراك لأنه كهرباء الدولة أكيد بعد ما وصلت عطية، جابوا كهرباء الاشتراك 24 ساعة وعملوا تصليحات للماء وتصليحات للكهرباء اللي كانش جاي عنده كهرباء بالبيت. فنحن هلأ الحمد لله في كهرباء 24 ساعة وفي ماء. بالنسبة لاحتياجاتنا كان أول شيء في كتير إشياء ناقصة، اليوم المحلات بلشوا يفتحوا صار تقريبا الاحتياجات كلها مأمنة، هلأ بضل في احتياجات خفيفة هي الإشياء المش ضرورية، بس الحمد لله كل شيء هلأ موجود بالطيعة والحمد لله، يعني نسبة الناس كل يوم عم بتزيد.
9: وقت صار في اتفاق قررنا نطلع على الضيعة، الحمد لله نحن من الناس اللي قالوا تلطفينا وما خسرنا بيتنا، بس كان في غارة قريبة على الموتور فما في اشتراك بالضيعة للأسف، وصلهم من أول ما هديت الأوضاع لليوم بعدهم عم بيزبطوا فيها، كل النهار ما عم بيكون في اشتراك ولا حتى كهرباء، عم بيجيبوا الكهرباء بالليل، وموضوع المي كمان شوي صعب عنا، بس أكثر شيء مأثر علينا هو الاشتراك، ما في عنا اشتراك وحتى كهرباء بالنهار ما عم بيجيبوها.
1: نازحتان عائدتان للجنوب اللبناني، هذا ويؤكد سامر عنتر المسؤول عن مراكز الإيواء ببلدية زغرت إهدن شمال لبنان أن عددا كبيرا من النازحين في مراكز الإيواء قد عادوا بالفعل للجنوب.
10: فينا نقول أنه تجاوزنا 80% من الناس فلت من عنا، إن كان بمراكز الإيواء وإن كان بالمنازل، تدريجياً عم بيعودوا، يمكن البعض شوي عم بجرب يشوف كيف المناطق اللي هو فيها ياخد حذره شوي، ياخد له يوم يومين زيادة. أنا بعتقد إنه أسبوع هيدا الأسبوع بنصه بآخره فينا نقول إنه بيكونوا الكل رجعوا على أماكنهم.
1: سامر عنتر المسؤول عن مراكز الإيواء ببلدية زغرت إهدن شمال لبنان. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد إن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة على حد تعبيره، كما تعهد في الوقت نفسه بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مهند تتنجي مراسل بي بي سي في القدس. أهلا بك مهند، وبداية إلى أي مدى يمكن القول إن خطة الجانب الإسرائيلي حيال التحرك في الجنوب اللبناني قد حسمت في ضوء ما يتردد من مصادر صحفية عن انسحابات رمزية من الجنوب اللبناني؟
11: في إسرائيل واضح من خلال ما اتخذ من قرارات، سواء الحديث عن رفع قيود تعليمات الجبهة الداخلية فيما يعرف ببلدات خط وقف إطلاق النار أي التي تبعد 5 كيلومترات كحد أقصى عن الحدود مع لبنان، يدل على أن الأمور متجهة بمفهوم إسرائيلي واضح تجاه وقف العمليات العسكرية الأساسية في جنوب لبنان، ولربما الترتيب لانسحابات إضافية في الأيام القادمة. الحديث يدور في إسرائيل عن سحب أو التحضير لسحب القوات الهجومية التي أصبح لا داعي لوجودها في المناطق اللبنانية بحكم اتفاق وقف إطلاق النار. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل قليل في كلمة ظهر فيها من خلال الفيديو تحدث بشكل واضح على أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان، وأن تعليماته هو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس تقضي بحرية العمل العسكري لدى الجيش الإسرائيلي لمنع أي تهديدات قد تواجهها القوات الإسرائيلية موجود على الأرض في جنوب لبنان أو أي تهديدات قد توجه نحو البلدات الإسرائيلية. وبذلك نتنياهو يحاول أن يخرج ليعكس كل الواقع على الأرض الذي يذهب باتجاه التسوية. المفاوضات غدا ستبدأ مع لبنان، ويدور الحديث عن بدء ترتيب فيما يتعلق بآلية انسحاب معينة للجيش الإسرائيلي.
1: هل معنى ذلك يا مهند
11: على المستوى السياسي والعسكري بالبقاء في جنوب لبنان،
1: هل معنى ذلك أن نتنياهو حصل على ضمانات بشكل ما من الرئيس الأمريكي بعد الاتفاق مع طهران على آلية لوقف القتال مع حزب الله في الجنوب اللبناني؟
11: الحقيقة بأن المفاوضات مع إيران هي التي دفعت باتجاه أن تضغط الإدارة الأمريكية على إسرائيل. نتائج المفاوضات حتى اللحظة غير معلومة، وعلى ما يبدو الأمر سيبقى في إطار نتائج المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان والتي ستعقد لثلاثة أيام في واشنطن. هناك ضغط أمريكي على الجانبين الإسرائيلي واللبناني، وبالتالي كل ما سيحدث فيما يتعلق بالساحة اللبنانية قد يكون مرتبطا بالأساس بالتفاصيل المتعلقة بما سيتم الاتفاق عليه. وجهة النظر العامة هو وقف إطلاق النار. هذا أعتقد ما يطرح في المفاوضات مع إيران والتمسك بوقف إطلاق النار.
1: أشكرك شكرا جزيلا مهند تتنجي مراسل بي بي سي في القدس.
0: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: إلى قطاع غزة، حيث قتل مسعف وطالبة فلسطينيان وأصيب 6 آخرون اليوم من جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبتين في شمال وجنوب القطاع. وأفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر في خان يونس جنوبا بمقتل مسعف ميسر صلاح الخواجة وإصابة آخر بجروح خطيرة من جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على مركبة في منطقة المواصي غربي المدينة. وقد استمعنا إلى بعض شهود العيان من مواصي خان يونس.
12: كان واد بعمله بيروح يشيل واحد متصاب، واحد عيان، واحد بده تلد، واحد كذا، فمسعف فضربوه. بني آدم مسالم ومساعد وبخدم الناس لخدمة الناس مسعف، والله خبر مفزع، والله خبر مفزع، لأنه هذا رقم 3 من عيلته.
13: والله هو عمله كمسعف تابع للهلال الأحمر الفلسطيني، وكان أثناء يعني تحركاته كله في خدمة المرضى، وكان حتى بالقرب من المستشفى البريطاني على مواصي خان يونس وتم استهدافه. كان هو ورفيقه يعمل معه برضو مسعف، أصيب الثاني إصابة خطيرة.
1: كانت هذه أصوات لشهود عيان من مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وبرغم هذه الظروف يكافح الطلبة النازحون في قطاع غزة لخوض امتحانات الثانوية العامة التي بدأت قبل يومين إلكترونيا في خيام مخصصة، حيث عاني الطلاب من مشكلة الكهرباء والإنترنت. ورغم ذلك ما زال المئات من الطلبة يخوضون الامتحانات. عن المعوقات سألنا بعض الطالبات.
14: واجهتني كتير مشاكل، أكبرها كان اللي هو قطع الإنترنت أثناء الامتحان. هذا الإشي جدا بيوتر، إحنا معي توتر الامتحان وقطع الإنترنت هذا.

0: وثاني اشي يعني اليوم صار قصف يعني عندنا في الرمال، ورجعنا تاني واتصلنا على الاساتذه يعني، وكمان الامتحان معنا بس ساعه الكتروني ساعه. طب احنا في الايام العاديه يعني قبل 7 اكتوبر كانت الامتحانات يعني سهله، يعني نطلع فرحانين نطلع زعلانين، يعني هذا الشعور اللي احنا بدنا نحس فيه.
1: أنا طالبة توجيهي. اليوم إحنا مروحين اكتشفنا إنه زميلتنا استشهدت وأثرت علينا نفسياً، ويعني الواحد متحمل وبكبر على حاله، بده ينجح بده يكسر هالحصار بنجاحه، لكن هم دايماً بدهم يكسرونا ويخربوا علينا.
2: طالبات ثانوية عامة من قطاع غزة. وكانت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية قد أعلنت انطلاق امتحانات الثانوية العامة في القطاع بتاريخ 20 من يونيو حزيران الجاري عبر نظام الامتحانات الإلكترونية باعتباره حلا استثنائيا فرضته الظروف الميدانية. ما زلتم تستمعون ليومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:17 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: أهلا بكم إلى هذه الجولة. الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اختتمتا فجر اليوم في سويسرا الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى باتفاق على خارطة طريق تهدف إلى التوصل إلى الاتفاق النهائي خلال 60 يوما وفق الوسيطين الباكستاني والقطري. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال إن تقدما أحرز نحو إنهاء العمليات القتالية في لبنان وقلل من تأثير استمرار العنف هناك. فانس طالب في اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون بوقف عمليات حزب الله في الجنوب اللبناني. شهد جنوب لبنان بعد الهدوء النسبي عودة لأعداد ممن نزحوا عن مناطقهم ومنازلهم.
5: أول ما فتنا على البيت كنا مصدومين بشكل البيت كيف كان.
6: عم بيجيبوا الكهرباء بالليل وموضوع المي كمان شوي صعب عنا.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: مقتل سيدة على الأقل وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في شارع أحمد عبد العزيز بحي الرمال غربي مدينة غزة. شاهد عيان.
7: كانت طيارة جيب استهدفوا صاروخين استهدفوه، وإحنا بنصور الصاروخ الثالث نزل على السيارة نفسها.
4: وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل شاب وطفل برصاص الجيش الإسرائيلي فجر اليوم خلال عمليات عسكرية على بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية. وزير الطاقة القطري يعلن مقتل 13 شخصا وإصابة 66 في حادث انفجار الغاز برأس ألفان، ويؤكد أن ما حدث كان حادثا وليس عدوانا أو تخريبا. حكومة ولاية النيل الأبيض جنوبي السودان تعلن مقتل شخص وإصابة 14 آخرين بجراح جراء هجوم بطائرة مسيرة اتهمت قوات الدعم السريع بتنفيذه. كنت معكم خليل فهمي، تحية وإلى اللقاء.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
3: يوميات الشرق الأوسط.
2: معي في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
8: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
2: طبعا هذه الجولة اليوم مختلفة تماما عما اعتدناه، لأنه كرة القدم تسيطر عليها بشكل كامل.
8: صحيح، استحوذ فوز المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لفريق نيوزيلندا على اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها المرة الأولى التي تفوز بها مصر في تاريخ كأس العالم. في مصر انتشرت الكثير من الصور والفيديوهات للمصريين الذين تابعوا المباراة على المقاهي، رغم أنها بدأت في وقت مبكر للغاية قبل الفجر، كانت الساعة الرابعة الفجر
2: بتوقيت المحلي.
8: صحيح، وكذلك انتشرت فيديوهات للآلاف الذين خرجوا في الشوارع يحملون الأعلام المصرية وظلوا يحتفلون حتى الساعات الأولى من الصباح. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من أحد الفيديوهات من محافظة الإسكندرية.
2: وكيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع هذه الفيديوهات وهذه الاحتفالات؟
8: أعرب كثيرون عن سعادتهم بأول فوز يحققه المنتخب المصري في كأس العالم بعد نحو 100 عام من المحاولات، ودعا آخرون إلى تكريم المنتخب المصري، وقدم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الدول العربية والإفريقية التهنئة للمصريين، معتبرين أن الفرحة واحدة.
2: وبالتالي الفرحة فعلا لم تقطع.

0: تقتصر على المصريين، كانت هناك
1: صحيح.
0: مقاطع من دول أخرى ومناطق أخرى.
1: صحيح، ولكن المدهش أنه كان من غزة رغم الظروف التي يعانيها الشعب الفلسطيني كان هناك احتفالات ومتابعة للمباراة. انتشرت مقاطع فيديو وصور للاحتفالات وظهر الشباب يرفعون العلمين المصري والفلسطيني ويرقصون في شوارع غزة احتفالا بالفوز. كذلك انتشر فيديو للشباب من غزة يحملون العلم المصري ويتابعون المباراة على الهواتف رغم أنهم كانوا يجلسون على الأرض الترابية وسط خيام النزوح. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
2: هذا الفيديو طالع من قلب غزة لأهلنا في مصر. شوفوا شباب غزة كيف بيحضروا مباراة المنتخب المصري ولا ضيعوها. وهي جوال على الجوالات بتحضر المباراة.
3: لو فيش جوالات حنسمعها على الراديو.
0: محطتنا الأخيرة من السودان لكن أيضا مع كرة القدم يا هند.
1: صحيح، عادت ممارسة كرة القدم في الميادين الترابية داخل الأحياء بمنطقة بوري في العاصمة الخرطوم، وظهر الشباب وهم يمارسون كرة القدم على أرض ترابية. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
4: الناس بتتمرن ما شاء الله وأجواء جميلة مع العصرية.
0: أشكرك، شكرا جزيلا هند سليم على هذه الجولة. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن مستوطنين أحرقوا الليلة الماضية محلا لتفكيك المركبات في مدينة شقبة غربي مدينة رام الله. وأفادت الوكالة بأن النيران امتدت من المحل المقام على مساحة أرض واسعة إلى الأراضي المحيطة، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية كبيرة. المزيد مع الصحفي محمد أبو الرب من رام الله.
5: واصل الجيش الإسرائيلي احتجاز جثماني فلسطينيين قتلهم الليلة الفائتة في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، وهم عيسى عرفات إسماعيل عوض 19 عاما والفتى رضا سامي حسن عوض 15 عاما، حيث يقول الجيش الإسرائيلي أنهما حاولا إلقاء عبوات ناسفة باتجاه مستوطنة كرمتسور المقامة على أراضي بلدة بيت أمر، فيما أصيب فتى يبلغ من العمر 15 عاما برصاص المستوطنين في ذات البلدة الواقعة شمال مدينة الخليل. وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية أصيبت سيدة جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي عليها بالضرب خلال اقتحام قرية كفر قليل شرق المدينة، كما اقتحمت عدة أحياء بالمدينة واعتقلت عددا من المواطنين. وأصيب شاب جراء اعتداء القوات الإسرائيلية عليه بالضرب خلال اقتحام قرية سيدة شمال مدينة طولكرم فجر هذا اليوم. أما في القدس المحتلة فقد اقتحمت قوات إسرائيلية معززة بلدة كفر عقب شمال المدينة وقامت بهدم بنايتين تعود لفلسطينيين بحجة البناء دون ترخيص. وقالت محافظة القدس إن الآليات الإسرائيلية قامت بهدم 3 بنايات سكنية قيد الإنشاء في حي الطوري ببلدة كفر عقب شمال المدينة بالتزامن مع عمليات تجريف واسعة وقطع الطريق الرئيس في الحي، ما أدى إلى عزل المنطقة وإعاقة حركة المواطنين، فيما أصيب مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي. وسجلت حالة اختناق بين الطالبات الثانوية العامة جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته القوات الإسرائيلية. في مدينة رام الله أحرق مستوطنون الليلة الفائتة مشطبا للمركبات في قرية شقبة غرب المدينة.
0: الصحفي محمد أبو الرب من رام الله. أدانت بطريركية الروم الأرثوذكس استيلاء الجيش الإسرائيلي على قطعة أرض تابعة لها في بلدة سلوان جنوب القدس، وشددت في بيان لها على أن ما جرى يشكل استيلاء غير قانوني وغير مشروع على ملكية كنسية بحسب وصفها. وللمزيد تواصلنا مع المطران عطالله حنا.
6: إن الاعتداءات على الأماكن المقدسة إنما هي أمر مرفوض ولا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال. إن التعدي على الأوقاف سواء كانت مسيحية أم إسلامية إنما هو استفزاز وتطاول على الحضور الفلسطيني العريق والأصيل في هذه البقعة المباركة من العالم. إن البطريركية تقوم بإجراءات هادفة لإبطال هذا التعدي على هذه الأوقاف وعلى هذه الأراضي، وطبعا الإجراءات الهادفة لإبطال ما تقوم به سلطات الاحتلال إنما هو أمر في غاية التعقيد. نحن نعيش في حالة فيها الكثير من العنصرية والكراهية تجاهنا كمسيحيين.
0: المطران عطالله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس. سجلت محافظة تعز جنوب غربي اليمن أكثر من 400 حالة إصابة بداء الكلب السعار خلال الفترة الممتدة من يناير كانون الثاني وحتى مايو أيار الفائت، في مؤشر يثير القلق بشأن اتساع انتشار هذا المرض في عدد من مديريات المحافظة. وعن مدى توفر العلاج لهذا الداء في تعز تواصلنا مع عامر البوصي منسق برنامج مكافحة داء الكلب.
7: اللقاحات والأمصال تختفي من فترة لأخرى وتنقطع من فترة لأخرى، لكن من منتصف اثنين وصلت إلينا جرعة من اللقاحات كبيرة، لكن لم تصلنا أمصال، والأمصال مهمة أيضا، لكن هو اللي وصلنا اللقاحات. أتمنى أيضا من وزارة الصحة دعم المحافظة بالأمصال. تعز أصبحت من المحافظات الأكثر انتشارا للكلاب ضالة والتي يتعرض لها السكان ليل ونهار، سواء كانت في المدينة أو في الأرياف والقرى التي تخضع لجغرافية محافظة تعز. أصل عبركم إلى كل المنظمات وكل الداعمين أن المركز يحتاج إلى توفير اللقاحات وبكميات كبيرة، لأن المعرض قد يحتاج إلى 5 جرع، فلو ضربنا بس فقط 100 حالة تصل في الشهر وتحتاج كل حالة إلى 5 جرع، معناته أنا أحتاج في الشهر 500 جرعة، 500 جرعة لقاح. أحتاج إلى أمصال، الأمصال هذه تدخل سريع لمهاجمة الفيروس، كلما كان قريب من الدماغ كلما كان التدخل أسرع ومهم بالأمصال واللقاحات. بالنسبة للحالة الوفيات عندنا في المركز سجلت 2 وفيات، 2 لم تصل إلينا لأخذ الجرعة العلاجية.
0: عامر البوصي منسق برنامج مكافحة داء الكلب في محافظة تعز اليمنية. وإليكم بعض النصائح عن الإسعافات الأولية تقدمها دعاء فريد.
8: توصي المنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية الأفراد في مناطق النزاعات المسلحة باتباع الإجراءات التالية لتقديم الإسعافات الأولية الأساسية في حالات الطوارئ. لإيقاف النزيف الحاد، استخدم ضمادة نظيفة أو قطعة قماش للضغط المباشر على الجرح. إن لم يتوقف النزيف، ارفع العضو المصاب ليصبح فوق مستوى ارتفاع القلب إن أمكن. إذا تعاملت مع مصابين بالحروق، قم بتبريد الحرق بماء نظيف لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، وتجنب استخدام الثلج أو المواد الدهنية. وعند تثبيت الكسور، استخدم جبائر مؤقتة مثل لوح خشبي أو مجلة مطوية لتثبيت المنطقة المكسورة. ولإنعاش القلب والرئتين، إذا كان الشخص فاقداً للوعي ولا يتنفس، ابدأ بالضغطات الصدرية بوقع 100 إلى 120 ضغطة بالدقيقة إن كنت مدرباً على ذلك. وقبل كل شيء، تأكد أن المنطقة آمنة قبل تقديم المساعدة، وتأكد من الاتصال بفرق الإغاثة الطبية أو الخطوط الساخنة المخصصة إن وجدت. دمتم بخير وسلام.
0: دمتم بخير. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد والإخراج أميرة دكروري، في هندسة الصوت أحمد حسين، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.